0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والصلاة والسلام على القائل أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيسى وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ومدير إدارة المساجد ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية وخصصنا هذه الحلقة المباركة نتعاور فيها مع المشايخ حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فأولا نرحب بسادة الضيوف في هذه الحلقة المباركة السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: طيب سمعت الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان هل لك أن تحدث المسلمين بالنسبة لميلاده عليه الصلاة والسلام وما هو الرسالة التي تريد أن توجهها للمسلمين والمسلمات عامة في هذه البلاد والعالم أجمع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أولا نهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهلول هذا الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهنئ الشعب المسلم ببلد تشاد وكذلك جميع التشاديين بهذا الشهر المبارك الذي عرفه المسلمون من قديم الزمان أكثر من 1000 سنة والمسلمون يحتفلون عند حلول هذا الشهر إلى ليلة 12 ومنهم من يحتفل من بداية الشهر إلى آخر الشهر لماذا يحتفلون المسلمون بهذا الشهر؟ لأن هذا الشهر هو شهر مولد نبيهم الذي أرسله الله رحمة للعالمين الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن كفر بالنار هذا الشهر مدرسة موعظة لكل مسلم ومسلمة بهذا الاجتماع الذي يجتمع المسلمون سواء بالنهار سواء بالليل يجتمعون في هذه الحلقات سواء في المساجد أو الزوايا أو في البيوت ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكرهم بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام أولا كيف ولد النبي عليه الصلاة والسلام ومتى ولد ومن هي أم النبي ومن هو أبو النبي وكيف تربى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت نشأته وكيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عند صغره وعندما أصبح شابا حتى 40 وبعث الله سبحانه وتعالى جبريل ليبلغه أنه رسول هذه الأمة من يعلمنا هذه الأشياء كلها نتعلمها من خلال قراءتنا لسيرته وهذا العمل أيها المسلمون يزيدنا إيمانا ويزيدنا حبا ويزيدنا قربا الآن نحن المسلمون ابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ابتعدنا عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه كنا بعيدين من يأتي ويذكرنا نتذكر بالقرآن ونتذكر بقراءتنا لهذه السير سواء منظومة أو منثورة عندما نستمع هذه السيرة من علمائنا ودعاتنا فذلك كثير من المسلمين عندما يأتي الشهر يتهيأ ويجهز كل ما عنده لماذا؟ فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الليالي أيها المسلمون ليالي مباركة ما تذكرنا بكثير من الأشياء التي نسيناها لأن ممكن الواحد مننا سنة كاملة لا يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من المسلمين يتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال استماعهم للمدايح ومن خلال حضورهم للاحتفالات للذكرى التي تنظم في كل يوم سواء في البيوت سواء في المساجد سواء في آخر ليلة النساء تخرج والأطفال يخرجون كذلك الرجال العلماء وغيرهم كل هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يا أيها المسلمون نحن عندنا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى كلنا نقول ده عيد. النبي عليه الصلاة والسنة بنقول عيد، لكن ما في غضاضة وما في عيب لو قلنا عيد المولد. إذا كان سيدنا عيسى عليه السلام بني إسرائيل سألوه أسأل ربنا عشان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيد الصفرة دي لما تنزل وفيها الطعام وتكون لك أنت معجزة، وتكون نزول هذه الصفرة يومها ده نتخذه عيد. ولكن الصفرة كلام انتهى خلاص، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي. إذن من هو الأفضل؟ هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أو نزول الصفرة أفضل؟ وسنة من قبلنا سنة لنا. إذن نحن نقول لإخواننا المسلمين وأذكر وأحذر يا إخواننا، الإنسان اللي بيحتفل خلوه يحتفل، اتقوا الله. الزول اللي بيحتفل خليه يحتفل، ما تتعرض اليوم في نحن كل ما في الأمر. نحن بنقول لإخواننا الما بيحتفل لا يعتدي على الآخرين، والبيحتفل أيضا للما بيحتفل ما يقول له تعال احتفل معنا، خلوه يقعد. ده الشيء الدايرين، لأن نحن بنلاحظ في كل سنة عندما يأتي هذا الشهر ويحل هذا الشهر في بعض المساجد وفي بعض الزوايا، وخصوصا في خطب يوم الجمعة، في بعض الناس يرقى المنبر ما عنده كلام آخر وإلا يسب من يحتفل، أو ممكن الآخر يحجم من لا يحتفل. أيضا نحن ما نقول لك الاحتفال ده واجب فرض، لو ما عملت تأسم، لكن لو عملت خير. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه، وهذا كل ما في الأمر يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في كثير من الإخوة يقولوا لا المحبة هي الاتباع، يقول لك لا المحبة شيء والاتباع شيء آخر. ممكن الإنسان أنت تتبع ما بتحبه، لكن إحنا المقصود من هنا مع المحبة القلبية، الميل القلبي للإنسان. ممكن أنا نتبعك يا شيخ، تأمرني نتبعك، تنهاني أنتهي، ولكن ما بيحبك. لكن إذا كان أحبك، الإنسان اللي بيحب الإنسان زي ما يقول المحب لمن يحب إيه مطيع. إخوانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويدخل في قلوبنا حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وحب أولياء الله سبحانه وتعالى.
0: طيب سمحت الشيخ جزاك الله خير، كأن أنت أددنا رسالة واضحة للناس، يعني الذكرى دي واجب نتخذها وسيلة للاتصال بحبل الله جميعا حتى لا نتفرق. الذكرى دي كيه نجعله وسيلة للاتصال بحبل الله. طيب سمعت الشيخ القوين إبراهيم أحمد عبد الله، الشيخ عبد الدايم عرج بنا أشياء كثيرة جدا. طيب سمعت الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام عنده صفات خلقية وخلقية، هل لك أن تحدثنا من الجانبين ده جانب واحد؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فقبل أن أجيب هذا السؤال، اكتشف من خلال كلمة شيخنا دي الدافع أو المقصد اللي بيحمل الناس على الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم لشنو. كأن الشيخ بيقول الدوافع تدفع الناس أو المقصد من الاحتفال ده ثلاثة: مقصد الفرح من النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدوافع أيها الإخوة أو هذه المقاصد شرعية. الحب، الله عز وجل أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمرنا به، وقل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وكذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره معمور به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فإذن الدوافع تحمل الناس على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دوافع شرعية معيدة من الكتاب والسنة. ولذلك ما ممكن نقول نعظم أو نفرح بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونكون هكذا، لا، نعمل شيء يفرق بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم القبل الذي يولد فيه، وكذلك الشهر الذي جاء فيه النور، هذا النور العظيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا ممكن نغير بين الشهور الآخرة وهذا الشهر المبارك، ممكن نغير بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. ولذلك ده أنا اكتشفت من خلال كلمة مولانا الشيخ. ولذلك عنا المهتفد له ثلاثة دوافع: دافع الفرح، ودافع الحب، ودافع تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤالك، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية طبعا هي معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أظهر أظهر اللون ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد وكذا صفات المذكورة الصحابة روح الإندي وأوصاف الخلقية كون صلى الله عليه وسلم أخلاق كريمة لين ما بيغضب ما بيسب ولا بيأير كريم فدي الأوصاف الخلقية كان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت في الكتاب العزيز الشيخ ذكر الآية دي بالمؤمنين رؤوف الرحيم وشق له من إشمه ليجله فذا الأرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوسان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاها الثقيل المولد وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد هكذا يقول سيدنا حسان بن ثابت بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فكل ما يقوله أيها الإخوة المادحون والناس اللي بالكلام في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المنظومة والمنثورة لا يخرج عن هذا بس الكلام الناس اللي بيقولوا ده كل ده عبد مكرم ومن الأشياء الأحاديث للناس اللي يبوا بيها لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فالحديث ده الناس تلعبت به كثير ولذلك الناس بيفسروه على غير معناه الحقيقي ولذلك نرجو من فضيلة سماحة الشيخ إذا كان في وقت إن شاء الله يبين للناس ما المقصود من هذا الحديث
0: طيب سمعت الشيخ عبد الدائم ممكن عندك إضافة
1: الشيخ ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عندي أمامي شمائل للإمام الترمذي وكان ذكر فيه عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وكما أن قال يقول أن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم أي عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم أي أوصافه وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما إرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي حونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام رواه الترمذي الطبراني في المعجم الكبير إذا كان هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام واحد ذكرها نظما هل فيه عيب؟ هل نحن قادرين نغني يا ناس؟ ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر وهي عبادة لأن نجد الأجر منها
0: ما شاء نعم. الله شكرا نعم. إبراهيم إذا كان لك إضافة
2: والله شكرا جزاء الشيخ نورنا بهذه الأوصاف الجميلة نحن إن شاء الله نشتاق نستمع إلى الأكثر من ذلك ولذلك كل ما يقوله المادحون أيها الإخوة وكل ما يقوله الواصفون للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عبارة عن نقطة في بحر بس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكتب مليئة بذلك وده شيء منها أيها الإخوة وإن شاء الله في الحلقات الجاية المشايخ يجوا ويبين لكم من خلال هذا المنبر يبين لكم أن كثير من الأشياء غامضة لبعض الناس. الناس شوشوا على الناس كأن الاحتفال بمولد نبيه صلى الله عليه وسلم شيء محدث في الإسلام. لا أبدا، شيء موجود. والشيخ ذكر قال منذ 1000 سنة الناس لما يأتي شهر ربيع الأول تحتفي وتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي عندهم. الناس بيحتفلوا بالكيفية اللي عندهم، كل واحد حسب اللي عنده. اللي بيجتمعوا في المسجد بيبينوا شيء في محل، ما في شيء ممنوع في الشريعة. ولذلك كل الأشياء دي ثابتة والعلماء عندهم أدلة بيقيموها. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
3: طيب ممكن الشيخ عبد الدائم في دقيقة عندك؟
1: نريد أن نذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خصائص بعض منها: هو سيد الخلق أجمعين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يدخل الجنة، أمته نصف أهل الجنة، أوتي جوامع الكلم، دعوته عقيدة وشريعة، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب نهر الكوثر في الجنة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، دعوته للناس كافة، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسل رحمة للعالمين. هذه الخصائص لم تجتمع في نبي قط. ويا ناس نحن بنقول لإخواننا اللي بسمعونا في حديث رواه أحمد في السنن يقول: ما حسنه المسلمون فهو حسن، ما حسنه المسلمون فهو حسن. ربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. احتفال ما احتفال ده أدلة ما أدلة، ده زمن وفات خلاص. المسلمين عرفوا، حتى الإنسان الأم عرف بكونه ده فرح وسرور وإظهار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان. فذلك نحن نقول احتفلوا. والعلماء بالتجربة ذكروا في الكتب، قالوا أي بلد بيحتفلوا فوق مولد النبي ده الله بيدوم الأمان والاستقرار من السنة إلى السنة الجاية. والناس الآن دايرين عن أمان والاستقرار في بعض الدول بالمليارات مالية. إذا كان نحن بنحتفل وفي احتفالنا ده بنلقوا الأجر كمان وبيزيدنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفيه فائدة لبلدنا، يا سلام. ممكن من أول الشهر ممكن نترك كل أعمالنا ونكون في المساجد حتى لو لا يكون كل مشقة للمسلمين، ولكن نحن نحتفل ونترك هذا الاحتفال ونعلم هذه الأمة التشادية كيف يحتفلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاحتفال يكون يا ناس بالمدائح، بقراءة القرآن، بقيام الليل. واحد يمكن يصوم في هذه الأيام، أي عمل خير، أي عمل خير يعبر بفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما اختصرنا نقول إلا أمدحوا، لا، أمدحوا فيهم، والبيقروا القرآن بيقروا، والبقوم بالليل، والبصوموا، والبتصدقوا. أي عمل خير يا ناس، أي عمل خير يدل على الاحتفال وذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة المباركة، هم الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد وإمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية على تكرمهم لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ووفق المسلمين إن شاء الله. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد. يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جمينا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح صيد للمستمعين الحالية معانا في البيت في شوارع في التكاسة في الكرات معانا من كل مكان بالذات معانا في العاصمة وضوحي وبالذات معانا في مختلف الولايات التشادية وحتى الكام في الدول المجاورة تشاد. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية على تشادية 94.5. هنا مالي كل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا نقول لكم مرحب بكم لتاني مرة أهلا وسهلا دايما عنتو في موجتكم 94.5 راديو تشاد. بعد ما تابعتوا زميلتي نديش هي خلاص خضرت خلت المايك ونينا كمان نجو نستعدوا وجاهزين عشان نقدم لكم برامجكم بالقسم العربي الدارجي من الإذاعة الوطنية التشادية. نذكر المستمعين خلال 75 دقيقة نقعد معاكم نسموكم بلاغتنا الصباحية على دعايات النشرة مع زميلي عبدالكريم رازم بقاري. بعد النشرة لو كان بلاغات مفضلة نقرأ لكم وبعد البلاغات نسموكم أغانينا المتنوعة وممكن تسمو ملاحظة صباحية. نذكر المستمعين يقدمنا ويقدمكم قدام الالاف البيطون امام الكونسل المهندس اجدي روغوبير. المواصلات عبدجين ومني في تقديم معكم جلال حسين يحيى انتم المستمعين في موجودكم 94.5 الراديو تشاد. لتاني مرة لتالت مرة نقول لكم أهلا بكم وخليكم دايما في إذاعتكم الإذاعة الوطنية على تشادية خلال 75 دقيقة. لذا نقول لكل المستمعين مرحب بكم الحالين قادمين ناول الطعام نتمنى لهم طعام لذيذ المارقين بفتش اللهم يرزقكم والكالقو اللهم يزيدكم الحزنانين اللهم ولكم الصبر الفرحانين اللهم يزيد فرحتكم. نرجع نختار أو نسميكم أول فاصل خنائي حان اليوم وبعد الفاصل طوالي نبدأ لكم بالبلاغات الصباحية.

0: غني وشكري.
1: سبعة وثمانية دقيقة في داخل الاستديو تروانا راديكات لكل المستمعين. نقول لكم مرحبا بكم بعد ما سمينا الفنان الراحل العجمة بيكوس بإنوان قني وشكري يا بنت المدرسة. نرجع ونقرب على خطنا الصباحية. المكتب الوطني عن النقابة انت الأمال أنا الأمال حنا أوناما اللي بيسموها سنابور بتطلب من جميع النقابين والأعضاء حنا المكتب التنفيذي بكونوا تكون وحدة جمعية أمومية يوم 3 أكتوبر 2026 في بورس دي ترافاي حوالي الساعة 10 صباحا حضور أنا أي عضو مهم بالحين. مضى في البلاغ ده الرئيس النائب محمد خميس مهدي. نكرر بلاغ المكتب الوطني عن النقابة الوطنية عند الأمال عن أنماء اللي بيسموها سنابور بتطلب من جميع الأعضاء عن النقابة والمكتب التنفيذي يكون اجتماع عن جمعية أمومية يوم 3 أكتوبر 2026 في بورس دي ترافاي حوالي الساعة 10 صباحا حضور عن أي واحد مهم بالحين. مضى في البلاغ الرئيس النائب عن النقابة انت الامه اللي بسموها سنابور محمد خميس مهدي. الاداره المكلفه بالبلاغات القسم حنا الريجي حنا راديوكات تقبل لجميع المستمعين والمستمعات اللي كان دارين بكتبوا بلاغاتهم قد لهم رقم خاص عشان يسهل لهم في وقت ما هم يدوروا البلاغ كان في البيت في اي مكان يقدروا يرسلوا بالمساج ولا بالابل وحتى كان بالواتساب والرقم ده يكون فرصه بينهم وبين الاذاعه بكونوا بلاغاتهم يلقوها في اسرع وقت وفرصه سعيده للمستمعين. تقدروا تنادوا في الرقم على التليفون 60 و 9 54 و 4 20 و 3 30 و 7 معناتها صغنف 54 23 37 أو كمان 92 44 04 صغنف معناتها 92 44 04 69. نكرر بلاغ الإدارة عند إذاعة المكلفة بالبلاغات بالأقص القسم عن الريجي عن الإذاعة الوطنية الكادية بتطلب لجميع المستمعين والمستمعات بيكون قد الرقم خاص عشان يسهل للمستمعين يلقوا الرقم ده عشان يقدروا ينادوا عشان يكتبوا بلاغاتهم وده في أي وقت ما هم يدوروا الرقم ده يكون فرصة بينهم وبين الإذاعة بيكون الواحد في البيت في أي مكان ما هو قاعد يقدر ينادي أو يكتب مساج أو يقدر يرسل بالوصف في نفس الأرقام القاعد نذكرها لكم والرقم ده ويكون فرصة بينهم وبين المستمعين عشان يلقوا بلاغاتهم بأسرع وقت. الرقم كمان 69 54 23 60 59 54 23 37 أو كمان 92 44 04 09 معناتها 92 44 04 69 9.
2: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الاندا دواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أبطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء. أنا سناجيكم كل ليلة تحت السنجة معناتها أعلى محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
3: أفريجي أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكنكمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. وما بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكنكمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب. وده من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده. مع أفريجي هتقوم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: 7:15 دقيقة في ميسلة نفس الوقت في مسكوري. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. الصباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم 22 ربيع الثاني 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير عن الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو أمبامي، ومعايا لوزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكيو مبتنا بيني. أنتم البداية عن الأعمال الرسمية البراجو فوق السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني. الوزير عن البنية التحتية وفق الأسرة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا قام بجولة في نص حنا شمال حنا البلاد. والوزير عن البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس استقبل وفد من أعضاء الشبكة البرلمانية لإدارة المستدامة للنظام عن البيئة والغابات في غزة إفريقيا. فدي الأدابين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير عن الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو أمبامي، ومعايا الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكيو مبتنا بيني. أنتم البداية عن الأعمال الرسمية البراجو فوق السياسة الوطنية للتشغيل وكونان والتكوين المهني، وأيضا نصب اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بتوكيد العملية، وده كمان بدخل في إطار تعزيز تشغيل احنا الشباب. ودي خطة جديدة لمستقبل احنا الشباب التشادي. الوزير عن الوظيفة العامة والأمن والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو أمبامي قال المبادرات المثل دي ترفع المهارات وبتشجع الاندماج المهني وتساعد ريادة الأعمال وبتوفر فرص حقيقي للمستقبل احنا الشباب. ووجه رساله أمل إسبوار للشباب وقال المراجعة دي ما تمرين فقط ولكن هي فعل حقيقي للشباب، والبلاد عندها الكفاءة من الموارد البشرية. وزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكيو مبتنا من جانب كمان قال وجود هنا وزارة في اللجنة ده هي رسالة واضحة، لأن التعليم والتشغيل للكفاءات وريادة الأعمال. وقال الشباب ما بيحتاجوا فقط للوظيفة ولكن بيحتاجوا لمهارات اللي بتفتح لهم أبواب هنا الوظيفة. وده من رؤية الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي جعل الشباب هو عمود الفخري للتنمية عن البلاد. الوزير عن البنية التحتية وفق الأسرة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا قد فات في زيارة في نصف الشمال عن البلاد بعد ركريك ونقوري. الوفد عن الوزير عن البنية التحتية وفق الأسرة وصيانة الطرق وصل في مدينة مسكورية عشان يفقدوا المشاريع القادمة بخدمه فوقها، ولاقاهم المندوب الأمن للحكومة بولاية حجر لميسة الجنرال أحمد كردايو حسين. الوفد عن الوزير اتوجه طوالي بس في المشروع عن البناء عن المستشفى البدت قدمتها السنة. على حسب مهندس عن المشروع ومسؤول مكتب المراقبة قالوا المشروع نسبة انقدمتها وصلت ل 49%، والآمال كمان ماشي بصورة صمحة وجيدة. بعد ده الوفد يتوجه في مختلف يتجول في مختلف المباني عن المشروع وشاف كل كي وكلهم كي اتمأنوا وطلبوا من الشركة القائمة بالأعمال خلي تتابي في عملها ويزودوا الجهود عشان يكملوا الخدمة في وقت المهدد. وأيضا شافوا أعمال عن الطريق البربط مسكوري شدرة المسافة تساوي 63 كيلومتر بدأت خدمتها في شهر أبريل 2026، والقائمين بنفذانا كمان الشركات الاثنين، شركة سيكو وشركة إيكوك، وبتمويل الحكومة هنا تشات، والمدة هن خدمتها كمان لثلاثين شهر. وبعد كمان الوزير طلب منهم خليها خدموا بجدية واحترام الاتفاقية. بعد ده شافوا التاريخ البربوطة شدرة مصرو الطولة بساوي 75 كيلومتر، ولا قامت بتنفيذها كمان شركة السولفيت. الوزير هنا البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس قابل وفد من أعضاء هنا الشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للنظام هنا البيئة في الغابات في وسط إفريقيا. كلموا في كثير من المواد البيئة حمبولات والكيفية هنت الحلول والاستراتيجية اللي يشولوها. الوفد أكد للوزير بالدور القايد بالأبا القايد طلبة السلطات التشريعية والتنفيذية في مستقبل آمن عن البيئة في وسط إفريقيا. الوزير عن البيئة والصيد والتنمية المستدامة شكر البرلمانيين بالجهود القايدين ببذلوا، وقال حماية النظام البيئة ما خيار عن البيئة وهيدا فقط، ولكن بقت ضرورية واقتصادية وأمنية ملحة من أجل استقرار عن المنطقة. وأكد الوزير بكونه تشاد ملتزمة بكافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المختصة بحماية الغابات ومكافحة التصهر. أداء الشبكة البرلمانية هم كمان انبسطوا من الكفاءة الاندها للوزارة التلبية التشادية، وقالوا هم مستعدين عشان بخدموا كتف بكتف مع الوزارة من أجل الرخابة الدبلوماسية في البيئة. المنسقة الشبكة البرلمانية أمسادين ميدي حنغتا قالت تشاد اندها غابات وكيف يحموها قانونيا. تشاتين دا غابات كثيرة وكيف يحموها قانونيا، لأن في قوانين قادة ولكن القوانين دي مطولة لابد ينزلوا فوقها ويصلحوا بعض الأشياء ويزودوا فوقها بعض الأشياء ويأدلوها. وقدموا للوزير كمان توصياتهم اللي بتكلم في حماية الغابات والتنمية البيئية. في مدينة أمتيمان بقى الأفو الأم عن الأخوبات لبعض من السجناء العددين بساوي 134 من المساجين دول خلاص فكوهم أمس. الحفلة هدراء المندوب الأم للحكومة بولاية سلامات أحمد شوا الروزي. الوكيل عن الجمهورية لدى محكمة الدرجة الكبرى عن أمتيمان قال تخفيف الأخوبات ده ما بمنع حق عن الدولة ولا الحقوق المدنية ولا الحقوق المدنية اللي بتنبت من الجرائم. مدير هنا السجن المركزي هنا متيمان أكد باهتمام إدارة المؤسسات بالجانب الاجتماعي والتأهيل للسجناء من خلال قال لهم في المساجد في السجن داخل ده نظموا برنامج عشان يعلموهم للمساجين مهنة منها، وعلموهم كثير منها كمان الخياطة والصناعة من بعض الأدوات التقليدية. وطلب من المساجين اللي استفادوا من البرنامج ده خليه يمارسوها بعد ما فكوهم كل في حياتهم ده بتساعدهم كمرقوا من السجن كل بتساعدهم في حياتهم الاجتماعية. المندوب الأمن للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شوا روزي شكر المارشال محمد إدريس دي بيدنو والوزارة هنت الأدل المكلفة بحقوق الإنسان خاصة بحقوق هن السجناء. المتحدث باسم الإطار التشاوري للمنظمات المجتمع المدني ماجي سليم سيرافين قدم حديث في مقر هن الإطار في كارتي الشقوة هنا في العاصمة نجمينا، وكلم في الحديث كمان في خلال الجولة القاموا بها في بعض من المدن هنا الشات للتوئية. خلينا نسمو لكلامنا السرافين ده بترجمة هنا نائب المتحدث أرتير ألي.
2: لانسي فورم في بروفنس دول ماشينا في مونغو ماشينا في بلتين ماشينا في أبشي ماشينا سار ماشينا بونغور ماشينا موندو لن سوشنو يعني انتو كل تشوفو كدر أسا دولة جنرا دورا كي يعني population ما autorité لومو يهاجو كلاموه Bishandawa machina organisé forum là le lumu population le lumu société civile le lumu média le lumu jeune le lumu personne handicapée le lumu femme fi cadre yani discuter le chinu participation citoyenne là yani citoyen kulu pour inda droit et haji fi développement ana daulaga fi région aga wala kan fi village aga bishandawa la menanas o hajena wala hajena bishan ndou ya tokuli y participer o inadu population inadu société civile inadu nas kulu yani haju ki kef muso le daulaga na yamshi kidam shunu al population idora o shunu al muso bishanda anina la mena fi région dola la mena o hajena.

وراء الاجتماع عبد الله مبدو بامي ومعايا وزير التعليم الالي والبحث العلم والتكوين المهني دكتور راسيتاكي ومبتنا بيني انطوى البدايه الاعمال الرسميه للمراجعه انت السياسه الوطنيه للتشغيل والتكوين المهني. وزيرنا البنيه التحتيه وفك العزله وصيانه الطرق امير عامر ادريس كوردا فات وزاره المشروع البناء المستشفى الولايه في مدينه مساكوري وزراخ وشاف الطرق البربط شدره مساكوري وشدره مسرو. وزير البيئه والصيد المستدام والصيد والتنميه المستدامه حسن بخيت جاموس قابل وفد من اعضاء الشبكه البرلمانيه للاداره المستدامه للنظام حنا البيئه في الغابات في وسط افريقيا. وفي النشر سموت اخبار اخرد النشرين اليوم 22 ربيع الثانيه 1448 هجريه القرار حكومه بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أجيديري غوبير. النشرة إن شاء الله تصموه بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل جلال حسين يحيى. هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة تيات قيلو بالآفر.

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساعة تراني كارا دي تشاد استيتو بيني ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساعة تراني مصر برخاز الفايلر جو موكان مسكوري دقيقة دقيقة مدو كولابرا تندانا كي جيكي جنون كي جيكام دي مراندرا تكنيسي انجريدي سانفل چكان شكر ترك كار رجي دانتين حسن علي فاچي كابين تكني چوك بي غابريال كار ميكرا دانا نو كي جنون سالي محمد سالي ساقا كي چوك بي غابريال غردار دونا كي مالابرا فاتغار كابين تكنيك

شكرا تشوبوي غابرييل مقصا سو دقيق مشا ساسو دقيق مشا اسم جمينا نفس الساعة ترنان كلمتك رول كافيكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترونيا روسوبتور موتو نفسي إن أردوبر يوتسيري كرمشنة نشرزنة دلغاسيون إن شبكة إن برلمان جنة دك خاصة كل خونة إن سورة إن ترنان أفريكي دي رورتون دلا كورديناتريس أمسادين مايدي هنغتا دامنتاق بروا تمينيستر إن غالكالنة وإن كركانجنة إن تلمية أم حسن بقيت جاموس شاورقني عشان كبيبن دوغي نغال كاليني و نغال سوري لازم كل خونغن متك كبيبن يدانا. دكتور محمد أحمد الحبو مينيستر ديتا وزير التربية الوطنية دايما اوتو آتي ديتي مينيستر ري كبجي دي باديتن دلامرو خميسنن كابجي دي باديتي عشان كتين دوغي نوم واتن دي نوم اسكولير دي تيليني لارانتري اسكولير ان بار دوبر يوت سوري كرمشني بار دوبر يوت سوري كرسليني رو جمن دي تر زيارة ديتي مينيستر ري با كام قول لكون دي توني لكون لكول نورمال إن مشي لكون جن ديتو إن إنستيتور بيلين. لك غراخ انتر نصارنة وك غراخ انتر ساونة. كم جنن با ليسي أسيل أحمد أخبش. ونن با لكون ده إن تريب أون دوغي كل خو كاسن ديتو إن كانتين سكولير إن هيلين دي أبروكي نه. ده هيلي أبروكي تانو إيلاني نه مينيستر ري. بندامن تو مسائل إدارن مسائل گندے لوکون گنے مشی لوکون گنے متک تمر گے او اورنی اورن کولو جانب ان کولخو گراینے من وزیر محمد احمد الحبو جانب نندلا الی لازم یعنی دونگی کورونن مشی لوکون گنے الی مشاکل رن کولو اخو عدد گدا و اي لينيو مينيسترتي مشاكل رنين غالرتنن كخاصا خو كولخو غرايني كخاصا خو لوكونني تانو مينيستر يو ريغي و يادلا يعني لازم كحاولخا تو غدورني ني و كيسر خرنغي مشاكل رندي ادرن اوتونغاليني ديتلا مينيستر ان حكومني دتونيا ministre en fonction publique Abdoulaye Mbodu Mbami to ministre en graye alene docteur Sitak Yombatina Beni matak damani utaran malama rasmiyan inu ka khassa kho kol kho siyasine inde nabgne ashan kinden lajnu fine ashan garde nugudinen ka kayngal uqutinti وين سياسيين دي تيلي نيو كقدم كن غر كولو فرسون دي وطني كخصاق ناب إن حاكومني نغال جانبني دلا منيسترين غراي آلني وين تدريب بي دكتور سيتاك يومباتينا بني اللي لازم يعني جهود دي كالكين يندوغنن لازم كي يسر خرنجي ننكودن دي ندوخ ناب بي جانب نين دلا منستر ان فونسيون بوبليك ولدلا منستر ان حكومني عبد الله امبودو مبامي طلبكم كل خومتا لازم يعني ككاين غاردي اخو مان كولو ونبرن كن با دانانن لازم يا كوكو فكري او كوكو جديان دوك نابتي دغه كودون يعني كيا ككاين دوبرن دي كلكنابن
Nendala moko sa son de giga sikarfine malama in Tundambi de Toanya Njara Tinye 8e édition in Tundambi ne tarnyo ro khamise yaounde tarnang Asmin Cameroonu wariko dawle sikar moto mukhtalif in tarnang Afrique bande tiba darkhni dawle chadala baw de si de kumbutangende in Tundambi ne bande ti mun digde xon godorre danti o matagre digde kumbutangende telereng de ngorngende inu Tundambi nen yani ashan krafaqan berg in dawli chatar tanu ngar ala koskayre dawli chat krafaqan doge berg de in dawli chatde moko sa so de giga sikario ngal studio in rad chatde ni nashar zain troñine ro subutu romoto nafsi in bar dubrio tsiri karmachine de jang nashar dala ku jup jang de grax singu don singi ron siomonse Umar Idriss Umar.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة، برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. زي ما تعرفوا في تشاد، يعني في الكثير من المدن الكبيرة بل المعاهد العامة انت الدولة، هناك في مؤسسات تعليمية خاصة ST وأيضا حتى الانيفرسيتي الخاصة فتحوها عشان تلبي رغباتنا أولياء الأمور عشان يقروا يالهم في المدارس وأيضا المعاهد والجامعات الخاصة. يعني مؤسسات التعليم الخاصة الفكو في تشاد، هل هي قاعد تقري أديل وقاعد تخرج ناس عندهم كفاءة عندهم معلومات جيدة، وهل يعتوب يخصد لهم أو بديم الإذن عشان يفتحوا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة وأيضا الاعتراف بالشهادات؟ هل شهادات انت الانستيتي والانيفرسيتي البريفي دي مؤترفين بها رسميا عشان الإنسان الكمل يقدر يخدم بها طوال مباشرة، وكيف يقدروا يقيموا يفاليي الناس القاعدين بتخرجوا من الجامعات والمعاهد الخاصة؟ ده موضوعنا في برنامج حوار الساعة لمدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور مالا هجار ده نائب رئيس جامعة هيك تشاد، نائب رئيس جامعة هيك تشاد والمكلف بالقسم العربي في جامعة هيك تشاد في نفس الوقت، وأيضا معانا الدكتور إسماعيل محمد طاهر ده نائب مدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، وأيضا معانا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في مدة هنا ساعة كاملة في موضوعنا زي ما ذكرنا مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. وأيضا فيما بعد، بعد ما ضيوفنا نقدم لهم الأسئلة ويجيبوا أنتم المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج أيضا بإمكانكم تقدموا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو ويجيبوا على أسئلتكم عبر رقم الهاتف 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا أول سؤال نوجهه لدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد. السلام عليكم دكتور.
1: مرحبا عليكم السلام.
0: دكتور قدم لنا جامعة هيك تشاد تأسيسها والأقسام اللي فيها، متى أسست وكيف؟
1: شكرا جزيلا لك ولمتابعي برنامجك، تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. جامعة هيك تشاد تم تأسيسها في العام 2003 وكانت كمعهد عالي، لم تكن جامعة في حينها، فمن ثم انتقلت إلى جامعة في العام 2016، أصبحت جامعة بمرسوم من بقرار من وزارة التعليم العالي، توجت بعد الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترات السابقة من العام 2003 وحتى العام 2016، وبناء على ذلك أصبحت جامعة. والآن بفضل الله تعالى جامعة هيك تشاد انتقلت في مراحل متعددة من معهد إلى جامعة، ثم في أيضا في العام 2020 أيضا من المعلومات المهمة أن جامعة هيكشات حازت على عضوية منظمة الكاميس، وتم تسجيل 8 تخصصات تقريبا معتمدة من منظمة الكاميس. ومنظمة الكاميس هي المنظمة التي تتبع لها تشاد في التعليم العالي حاليا. فالتخصصات الموجودة بالجامعة هي تخصصات نظرية وتطبيقية، كليات العلوم التجارية، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، البنوك، التمويل، إدارة الجمارك والنقل، إدارة الشركات، أيضا كليات القانون والحقوق والعلوم السياسية بشقيها، كل أنواع القانون، القانون العام، القانون الخاص، وأيضا العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا كليات علم الاجتماع أيضا موجود بالجامعة. أضف إلى ذلك الكليات العلمية، كلية علوم الصحة البشرية التي تم إنشائها منذ العام 2018، وبها قسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية وقسم التمريض. أضف إلى ذلك كلية العلوم والتكنولوجيا التي فيها كل أقسام الحاسوب مثل هندسة البرمجيات وأمن الشبكات و الاي تي او نظم المعلومات وغيرها. اضف الى هذه التخصصات معظمها موجود في مرحلة الماستر.
0: شكرا دكتور حجار مالا على هذه المعلومات اللي قدمتها والتي تتعلق بجامعة هيكشات، تأسيسها والتخصصات التي تضمها. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر، نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. عرفنا عن معهد المعرفة.
2: شكرا جزيلا لك أخي عبد الصادق. طبعا معهد المعرفة هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهيكشات، أسس في سنة 2021 بقانون رقم 082 صادر من وزارة التعليم العالي، وأيضا دعم هذا التصريح بتصريح آخر من وزارة الصحة في 2023 تقريبا. فهذا كان قانون أيضا يدعم تأسيس بعض الكليات التابعة للشؤون الصحية، وأيضا يقتضي الأمر القانون أن يكون هناك بعض التصريحات الصادرة من تلك الوزارة، فبالتالي أخذ نمط تصريحين. طبعا المعهد هو واحد من المعاهد الجديدة الآن في الساحة، ويعمل على مستوى التدريس العالي أو التعليم العالي بتقديم خدمة نظرية وتطبيقية في مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات تدرس باللغة العربية وتدرس باللغة الفرنسية، وأيضا هناك داخل هذا المعهد يوجد مركز تدريب مستمر. هذا المركز التدريب المستمر أيضا فيه مجموعة من التخصصات والدورات المنتظمة التي تكون موجودة على مدار العام، وأيضا تعمل بالتنسيق مع الكليات أو الأقسام الموجودة داخل المعهد في مسألة الدعم وتطوير وتقوية قدرات الطلاب. طبعا من أهم الأقسام التي توجد في المعهد قسم العلوم الصحية والطبية، فيه مجموعة من التخصصات، عندنا التخصصات في المختبرات الطبية، وأيضا تخصص علوم التمريض والنساء والتوليد، بالإضافة إلى أنه هناك قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وأيضا هذا القسم فيه مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات متمثلة في إدارة وتنظيم الشركات، الإدارة والاقتصاد، المحاسبة المالية، وغيرها من التخصصات مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. أيضا مقسم إلى مجموعة من الأقسام، في الصحافة الرقمية، وأيضا عندنا الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العلاقات العامة والإعلان. بالإضافة إلى ذلك يوجد قسم هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم درجة الليسانس في الشبكات، وأيضا في تخصص البرمجة. إضافة إلى ذلك لدينا أيضا قسم الآداب واللغات في الليسانس في الترجمة، وأيضا يخرج طلاب متخصصين في الترجمة من اللغات العربية في المخصصة فرنسي عربي إنجليزي عربي أو بالعكس. بالتالي هذه هي التخصصات الموجودة في هذا المعهد.
0: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات المتعلقة بمعهد المعرفة. دكتور علي يحيى قجة، نائب مدير معهد كافاس، عرفنا عن هذا المعهد.
3: طيب، تحية لك وتحية لكل المتابعين الآن يتابعوننا في كل مكان. معهد كافاس للعلوم والدراسات الاقتصادية والاجتماعية هو واحد من المؤسسات المؤسسات التي تتبع لمؤسسات التعليم العالي نال التصريح الرسمي من وزارة التعليم العالي بالقرار 256، وهو معهد يهتم بالتكوين والتأهيل والتدريب وتقديم خدمات للمجتمع فيما يتعلق بالتثقيف والوعي والاهتمام بالقضايا الوطنية. المعهد فيه عدد من الأقسام، وهو قد يكون ينفرد عن بقية المعاهد الأخرى التي تدرس باللغة العربية ببعض التخصصات. يعني الحاجة الذي هو المعهد ينفرد بها قسم إدارة الكوارث واللاجئين، هذا القسم قد لا يكون موجود في أغلب المعاهد الموجودة داخل جمينة، والمعاهد الخاصة الآن الوزارة تطلع تقريبا عددها أكثر من كم 40 معهد خاص في مدينة جمينة إضافة إلى المعاهد الأخرى الموجودة في الولايات. فهذا القسم ما موجود فيه في المعاهد حتى بالعربي أو كان باللغة الفرنسية. ثم المعهد عنده قسم آخر يسمى قسم إدارة المستشفيات، هذا أيضا غير موجود. إذن المعهد يتميز بهذين القسمين، إدارة الكوارث واللاجئين ومن ثم قسم إدارة المستشفيات. بقي أنه يشترك مع بقية المعاهد الأخرى والجامعات الخاصة داخل مدينة جمينة قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الشركات، وهذه الأقسام هي متاحة وموجودة في أغلب المعاهد الأخرى الموجودة داخل العاصمة.
0: نعم، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم نحن نتحدث عن مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني المؤسسات انت التعليم العليا القادة في تشاد، الانستيتي القاديم البريفي القاديم انشؤهم، شنو القاديم بقدموه في المجتمع، وهل شهاداتهم ده الدولة معترفة بها عشان الناس اللي كنكملوا طوالي هم نقولوا زيهم وزي الناس اللي اتخرجوا في المؤسسات العامة. ده الموضوع الانينا قاعدين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة، وضيوفنا في داخل الاستديو كل من الدكتور هجار مالا نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستي والإنيفرسيتي البريفي القاعدين في تشاد، تقدروا تسألوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 91 59 94 94 0 9 53. طبعا دكتور هجار مالا، على حسب المعلومات اللي ذكرت في جامعة هيك تشاد من تأسيسها في 2003 وقاعد تقدم خدمات ولديها أقسام كثيرة وكذا، كيف أنتوا تقدروا تضمنوا الجودة عشان الناس اللي يتخرجوا يكونوا عندهم يعني عندهم إمكانيات وعندهم مستوى ويقدروا يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا بكل، لأن أكثر الناس يعني حتى الآن في مفهوم الناس المؤسسات انت التعليم الخاصة دي يعني مهما كانت يعني مستوى ما يكون زي المؤسسات التعليمية العليا العامة.
1: سؤال مهم، وقد يتساءل الكثيرون يعني في مثل هذه الأشياء عن الجامعات الخاصة ومدى اعتماد شهاداتها وكذا، لكن نحن نقول أن الجامعات الخاصة والتعليم الخاص هو في العالم كله يعتبر يعني التعليم الأفضل، ويكفي أن أفضل جامعة في العالم جامعة هارفارد هي جامعة خاصة. فأما عن المعايير الخاصة بنا في جامعة هيك تشاد حتى نضمن جودة خريجي ومخرجات قادرة على أن تقدم ما نسميه نحن بإحداث التنمية المستدامة وإحداث التطوير ويساعد في بناء وطنهم ومجتمعاتهم ويعود هذا التعليم بالنفع الخاص لهم ولأسرهم. فنحن نعتمد معايير، هذه المعايير أصلا تنتج من ماهية العملية التعليمية نفسها. إذن أهم شيء نحن عندنا في ضمان الجودة هو إعداد بيئة تعليمية مناسبة. نحن نهتم جدا بالبيئة التعليمية، نهتم جدا بقاعات الدراسة، نهتم جدا بالمكتبات، نهتم جدا بالإضاءة، بالتهوية، بتوفر كل ما يساعد الطالب، توفر الإنترنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو الشخص الذي يقدم المعرفة لهؤلاء الطلاب، اللي هو عضو هيئة التدريس أو الأستاذ أو المحاضر كما يطلق عليه في أدبيات التعليم العالي. أيضا لدينا معايير في اختيار الأستاذ، فهذه المعايير تنبني على معايير مؤهلات أكاديمية، مؤهلات أخلاقية، مهارات يمتلكها وقدرته على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح وقدرته على المواكبة وقدرته على تطوير ذاته. فهذه معايير موجودة عندنا. أضف إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي أو الإداري للجامعة نفسها، يعني يتم تصميم الهيكل التنظيمي من أجل أن ينفذ هذه الأشياء بدقة.
0: نشيل المستمع، مستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشة، يتفضل عبد الكريم إبراهيم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: نعم نشكر ونشكر بيوفر.
0: نعم،
4: بالنسبة للمعاهد والجامعات الخاصة، هي أصلا تكون الإنسان أفضل من الجامعات العامة، لأن تجريبيا كده أنك مقابل النادم التخرج من الجامعة الخاصة ده معناته أنت أخلاق وبعاملك معاملة حسنة، لكن الجامعات العامة هي كأنها تعلم فترة انترى عفانتو مناهج يشوفوا مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الإدارة. ما في زل درس من الجامعات العامة وبيشوف مصلحة الوطن أو المواطن، يعني ما نتا ألم
0: أنينا درسنا في عامة وقاعدين نشوف مصلحة المواطن.
4: أيوة خلاص أنا مالك
0: أيوة
4: مالك
0: أيوة يتفضل.
4: في بعض ناس أدرسوا اللغة العربية لأن المادة الدينية دي تخلون برجعوا، لكن أنا أصلا مشيت المستشفى لقيت الناس تخرجوا من الجامعات العامة، مرة جات تدور دواء يقول لها يا أخي كان أجباك أرجع، ما أجباك أمشي، ومستشفى عام الدكتور بيقول كلام مثل لأن كان أسكر بس من المعسكر جابهم الياتل هم بيشوفوا، يعني ما أنه هم شالوا سيستم بوليتيك ديمستراتيون كوليزي ده الجامعات الخاصة. الجامعات العامة أما الجامعات الخاصة سلوكهم طيبة، كان كفائتهم دي ما نعرفها، لكن سلوكهم طيب من الجامعات العامة ده مشاهد بالعين. تجريبيا وأنا نطلب من الجامعات الخاصة لماذا لم يأسسوا كليات الزراعة والبيترة؟ ده أشياء مهمة في دولتنا هنشاف، لأن أصلا خمامات البقرودي هن ما محتاج لها، لكن الزراعة والبيترة ده مهمة لنا، دايرين نخير زراعتنا وبيترنا دايرين نتطوروا ما لما يجي في المجال ده. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا عبد الكريم إبراهيم من أبشة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. ضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتم المستمعين القادين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستي والإنيفرسيتي بريفي القاعدين في تشاد تنادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع يوسف عزلو اتفضل يسمع عليكم. عليكم السلام
5: سر طيبين الله عليك
0: بخير اتفضل
5: عندي ملاحظة وأسئلتين وغيرها ثلاثة
0: نعم
5: الملاحظة يعني أنا بكل شيء بشكر الضيوف وال والإميسيون يعني البرنامج
0: نعم
5: بس أنا في الملاحظة دي يعني ما شاء الله المعاهد دي ما قصرت المعاهد الخاصة دي ما قصرت من ناحية التعليم دي ما قصرت واجب بصوتها
0: نعم
5: أما ما رصف إنجا في معاهد واحدة إنجا يعني زيادة من 30 أقسام وقيل 40 أقسام وكان جيت في السعيدة في الأرض الواقع إذا ما في زيادة من 10 لسن وفي اللي في بيستيشن دي عياد يعني بيكلموا لين زيادة من 30 أقسام وقيل زيادة من 30 أقسام أنا نزور خلي أي معهد يكون صادق في الدعاية اللي يقدمها دي شهر واحد النجاح نسبة النجاح في نهاية السنة في نهاية العام الأكاديمي أنا يعني اتفاجأ مرة جلست كثيرا الإخوان الدرس في المعاهد الخاصة والمدرسين عن المعاهد الخاصة فنسبة النجاح هناك يعني عجيب مرة تقريبا 95% وفي معاهد واحدة 100% الما نجح ده معناته ما كفى قروشه ما دفع قروشه السنوية لسه ما يبغى هذا الشيء إذا دخلت الجايد أكيد مؤكد ونعرف الأسماء أنا ما هيدك نعرفها ما ده نذكر في الإذاعة عشان ينتقل الشرف مساكن ما بجاري إذا كان أنت ما نجح هذا معناته قروشة أنا العام الأكاديمي ما كفيته ما كملته ده ما في شيء خلاك ما نجح وإلا كمان 100% طيب أنا السؤال قلته زين سؤال نفسي الناس دول ده البنجح 100% دول ده هل عم باكر بيجيب نتيجة كويسة في سوق العمل ليس على الواحد السؤال الثاني ما شاء الله هم ما قصروا من ناحية الأقسام كل الأقسام دي قاعدة في المعاهد ما أنا ما خصصوا أقسام خاصة للأشخاص المعاقين مثلا الأقسام تربط الأشخاص المعاقين بالمجتمع دي ما أنا ما خصصوا في معاهدهم ما دام انتم عارفين كل الاشخاص المعاهدين ما يدوا استطاعوا يفكوا فوق معاهد ثم انهم يستطاعوا يفكوا معاهد دول ده ما ليش كده ما فكروا فوق
0: كويس
5: السؤال الثالث والاخير وربما نكون نجي في دور ثاني اذا كان سمحت لي السؤال الثالث بذكر انا بشكر كل المعاهد وبالذات حيك تشاد وما يدفع ذلك انتم فرص للاشخاص المعاهدين يدرسوا معهم ما شاء الله الله يقبل اجرهم ان شاء الله وحط الميزان حسناتهم اما سؤال الأماكن عن الدراسة مثلاً الأشخاص المؤهلين قالت الأبدور مرة في المعاهد الخاصة المعاهد العامة دي ما خلاها لكن في المعاهد الخاصة هل خطوا خطة كي بيكون قدام مثلاً كان يبنوا اسمه شنو فصول أو قاعدة هل شابوا استعدادات كي بيكون الأشخاص المؤهلين مثلاً البلزوم لازمين بيكون دولة يقدروا نفسه بسهولة ويدرسوا ما قال زيهم وزي الآخرين السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، شكرا يوسف عزلو على الأسئلة اللي قدمتها، إن شاء الله ضيوفنا في داخل الاستديو يجيبوا السؤال الأول المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي قال ما تفتو أقسام عن الزراعة وعن البيطرة ممكن أستاذ مالا ترد على هذا السؤال ونمشي الأسئلة بقية الأسئلة نديرها بقية الزمن.
1: سنرد لكن أنا كنت أفضل يعني أننا نستمر في الحوار قليلا ربما الأسئلة التي يسألها المستمعين نحن نجيب عنها من خلال الحوار فحتى الآن يعني نحن لم نتكلم كثيرا فبالتالي ما في مانع أننا نجيب عن أسئلتهم بالنسبة لكليات البيطرة والزراعة الجامعات الخاصة هي تتعامل بمسألة العرض والطلب يعني لأنها جامعات تمول من ما يدفعه الطلاب احنا ما لانه ممول من الدوله ما عندنا ميزانيات من الدوله، فبالتالي نحن نفتح الاقسام بناء على الطلب. فهذه التخصصات السبب الوحيد أنها ليست فيها رغبة في القطاع الخاص. يعني الآن لو فتحنا زراعة، فتحنا بيطرة، فتحنا تربية، هذه هي الحمد لله الجامعات الحكومية وفرتها ومجانا. وبالتالي أيضا نحن نربط دائما في التعليم الخاص، نربط التعليم بسوق العمل، انه الشخص حينما يتخرج، ونحن نتحدث عن سوق العمل بشكل عام، يعني ما بالضروره ان يعمل كل الناس فيه.
0: نعم، شكرا
1: في الحكومه.
0: شكرا جزيلا. نشيل مستمعين بعد ذلك ننتقل للزميلين ان شاء الله. معانا المستمع يوسف محمد.
6: نعم
0: ايوه تفضل.
6: سؤالي بالنسبه للانسان المتعلم والانسان الجاهل لا يستوون. وعندنا الطلاب هنا الجامعة مجمعنا، ولا الطلاب هنا أي طالب عندنا في مجمعنا إذا تركبوا في التوبيس يعملوا أشياء كالأطفال، يعيروا ده ويطبعوا ده ويضرب ده. هذا طالب علم، مهما أن يكون الإنسان في الشارع ما يستوون. فلماذا الكلية تحذر هذه الطلاب من هذه الأعمال الشرب؟ هذا الحكومة والطالب والرايح والجاي كلهم يعمل أشياء بغن وبيعمل هذا، لازم يكون الطالب عنده أدب، ما يعمل نفسه مثل شافع في الشارع يعمل أشياء ويعملون هذا. والإنسان الغريب لو شاف يقول هذا الطلاب علم، ولكنهم أشياء مثل أيام الترامبول. فهذا الشيء عندي غيرة عليه، ومن أجل ذلك في هذه
0: المدرسة. شكرا يوسف محمد على مداخلتك. طبعا الدكتور إسماعيل محمد طاهر في مستمع سأل كونه في المؤسسات التعليم الخاصة أحيانا الدعاية تكون زائدة عن اللزوم، وأيضا نسبة النجاح أيضا كبيرة جدا، تلقى مثلا الناس ينجحوا 100%. يعني ده الشيء ده بخلي الناس بيشككوا في مصداقية هذه المؤسسات.
2: طبعا مسألة التعميم أول نحن نرفضها، أي شخص محايد ومنصف يرفض مسألة التعميم في أنه هناك بعض السلوكيات التي تؤدي إلى النجاح التام. ثانيا الغرض الأساسي من العملية التعليمية والتدريسية هي نجاح الطالب، فبالتالي كون هناك كلام يتداول عن أنه نسبة النجاح عالية جدا، هذا الكلام أظنه كلام عام. وفي الواقع نجد أن المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة تسير وفقا للقوانين والنظم واللوائح التي وضعتها معايير التعليم العالي، خاصة النظام الـLMD. طالما أن الطالب استوفى هذه الأشياء سوف يكون هناك النجاح، يعني من المؤكد. مسألة أن النجاح يتجاوز مرتبة 95%، هذه ربما تكون واردة، ولكن لا تنفي أن هناك حالات تصحيح وحالات تقييم واضحة وصريحة في بعض الجامعات، وأنا أدرس في عدة أماكن نجد أن نسبة النجاح أقل من ذلك بكثير. فبالتالي المسألة الآن هناك صورة نمطية عند المجتمع في أنه المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة فيها هذه الظاهرة، وهذا حديث غير صحيح. طيب الآن هناك خلط في مسألة مع بعض الأشياء التي مثلا تمارس أمور خارجة عن دائرة النزاهة، وهذه مسألة الآن في أغلب الجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت تحارب. فبالتالي نجد الآن في السنوات الأخيرة نجد أن هناك قدر كبير جدا من الطلاب الذين كانوا يظنون أن هذه المعاهد والجامعات الخاصة هي أماكن للمرور، عندما دخلوا اكتشفوا أن قدر كبير من الأخبار والمعلومات التي لديهم غير صحيحة، فبالتالي انسحبوا وظل في هذه الجامعات والمعاهد الخاصة قدر من الطلاب الجادين. طيب المخرجات كما تحدث أحد الإخوة الآن في الاتصالات أنه هناك مسألة السلوك والتعامل الذي يخرج به الطالب من الجامعات الخاصة، وهذه حقيقة الآن. عندما نذهب إلى البنوك، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى العيادات، نذهب إلى الشركات، نذهب إلى القطاع الخاص المدار بصورة مؤسسية في جاد، نجد أن الأغلبية من العاملين في هذه الأماكن هم من خريجي المعاهد والجامعات الخاصة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. أولا نوع التعليم النوعي الذي تحصلوا عليه في هذه المعاهد والجامعات الخاصة أعطاهم قدرات يمارسون في عبرها هذه الوظائف أو هذه المهن بصورة جيدة. ليه؟ لأنه في الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة هناك مساحة أوسع من التعليم العام، وكلنا الآن في هذه المنصة نعمل في كلا القطاعين نعرفه. فهذه واحدة. الشيء الآخر أن الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة لديها ميزة أخرى متوفرة عندهم غير متوفرة في أغلب الجامعات العامة أو الحكومية، وهي ميزة التدريب على مستجدات العصر. يعني تجد أن هناك معامل، تجد أن هناك مكتبات مختلفة، تجد أن هناك مختبرات مختلفة. فبالتالي الطلاب في هذه المعاهد الخاصة أغلبهم يستطيعون أن يتعاملوا مع بعض البرامج التي لا توفرها لهم منصات المعاهد والجامعات العامة أو الحكومية. فبالتالي هناك فرق كبير. مسألة أنه يكون هناك الشق الثاني من السؤال،
0: نعم، يعني في دعاية زائدة عن اللزوم.
2: طيب الآن مسألة الدعاية زائدة عن اللزوم، من الأشياء المؤسفة لا بد أن نتحدث أيضا عن بعض الأشياء الصغيرة التي نعاني منها كمجتمع، وهي أنه أغلب الطلاب وحديثي العهد بشهادة بالعمل بالحياة الجامعية عندهم مشكلة أنهم يعرفون من الأشياء أسماءها فقط. مثلا عندما أنا أتي وأقول أنه عندي كلية أو قسم مخصص للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، هو سوف يصور لنفسه بعض الأشياء الأخرى ويظن أن تكنولوجيا الاتصالات هذه هي عالم آخر مغاير لعالم الإعلام، بينما الحقيقة أنه هذا هو إعلام مواكب لمسألة التكنولوجيا أو تسخير التكنولوجيا في المسألة الإعلامية. فبالتالي عندما يأتي الطلاب ويسجلوا يسألونك عن أشياء ربما تكون غير موجودة، فبالتالي درايتهم بالتخصصات هذه مشكلة. صحيح أحيانا تجد بعض المؤسسات يكون لديها مثلا في قائمة المعاهد الأقسام التي مصرح لهم بفتحها بعض الأقسام التي لم تعد منفذة أو بادئة في العمل، فبالتالي هذا أيضا يعمل بعض التشويش.
0: نعم. شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات اللي قدمتها وعلى إجابتك للأسئلة. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشاد. موضوع اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني كثير حاليا في تشاد إذا كان شفنا في جامعات عامة موجودة، لكن الجامعات الخاصة والمعاهد أيضا البريفي ظهرت وقاعد تأدي واجبها. هل هي قاعد تقري زي ما الناس قاعدين بقروا في الانفرسيتي الببليك الآخرين ولا الانستيتي الببليك، البريفي كله قاعدين بقروا أديل ولا ما بقروا أديل؟ وهل شهاداته بالقاعد يعني بقروا وبمرقوا بعده كله نفس الشهادات عن النارم البقري في الانفرسيتي ولا الانستيتي الببليك سوا؟ وأيضا هل الطلاب القاعدين بيتخرجوا وبكملوا هناك ده كله هم ذاتك نيفو حقهم مستوى حقهم مع الطلاب البقروا هناك في المؤسسات العامة الببليك كله سوا وبوظفهم أيضا

0: إذا كان عندكم أي أسئلة تخص الانيفرسيتي بوبليك ولا الانيفرسيتي بريفي ولا الانيفرسيتي بريفي تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 09 54 94 09 53. نتجه إلى نائب رئيس معهد كافاز الدكتور علي يحيى قجة. على حسب ما تابعتم، هل لمعهد كافاز شراكات مع الجامعات الأخرى، علما بأن التخصصات التي ذكرتموها كثيرة وكبيرة أيضا، هل لديكم مثلا علاقات مع الجامعات الأخرى حتى تتعاونون في مجال تقديم هذه الدروس وأيضا استيفاء بعهودكم فيما يتعلق بالتخصصات المختلفة للمعهد؟
1: كويس سعادة الدكتور. شوف، أن مؤسسات التعليم العالي هي واحدة من الروافد التي تغذي التعليم العام في أي بلد من البلدان.
0: نعم.
1: في ثغرات معينة ممكن القطاع العام لا يهتم بها أو يراها أنها سنوية، يجي القطاع الخاص ويسد تلك الثغرة. فمعهد كافاس باعتباره معهد حديث، لأن لم يمضي من عمره الآن إلا أكثر من 6 سنوات، عنده شراكات وعلاقات مع بعض المعاهد الموجودة داخل الجمين هنا. في في في هذا الإطار استطاع أن يشتغل في هذا المجال شغل كبير جدا جدا. بعض الأقسام الموجودة لما جينا في مسألة الشهادات والاعتماد من الهيئة الوطنية للامتحانات الأونكس، وجدنا أن الأقسام دي غير موجودة هناك.
0: نعم.
1: وفي شهادة على مستوى الوطن تسمى بيتس، بيتس ناسيونال، بعض الأقسام دي ما موجودة، فلذلك فعلنا مسألة الاشتراكات مع بعض المعاهد الأخرى واستطعنا أن نحصل على الشهادات من بالتعاون مع تلك المعاهد. فلذلك أن علاقاتنا وزمالاتنا مع بقية المعاهد كانت علاقة سمحة وجميلة جدا جدا.
0: نعم، شكرا دكتور علي يحيى قجة. ننتقل إلى دكتور مالا هجار، نائب رئيس جامعة هيكتشان. طبعا دكتور، الوزارة في الأيامات الفاتت اتخذت قرار كونه حتى الناس الطلبة الكملوا من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة في تشاد لابد يخضعهم إلى امتحان موحد لكي يتأكدوا من مدى أيضا إمكانياتهم ومستواهم حتى تجاز شهاداتهم. ما رأيكم في هذا؟
2: وزارة التعليم العالي هي مسؤولة من التعليم العالي الخاص، لأن التعليم العالي الخاص هو أيضا ضمن اختصاصات وزارة التعليم العالي، لأن هناك إدارة داخل وزارة التعليم العالي اسمها إدارة التعليم العالي الخاص. ووزارة التعليم العالي هذا ليس شيئا جديدا، هي أيضا أصلا تتابع هذه الجامعات الخاصة خطوة بخطوة، تتأكد من سلامة العمل، تتأكد من احترامنا للوائح للقوانين، أننا نعمل لأن كل القوانين، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن كل القوانين التي نعمل بها هي قوانين وزارة التعليم العالي. فبالتالي الوزارة عبر إداراتها المختلفة يجب أن تتأكد. فهم قاموا، كان شيء موجود في بعض التخصصات، ودائما يكون في بعض التخصصات، بعض التخصصات التي يرونها أنها مهمة يضعون لها امتحان. وكان في الماضي امتحان البيتس ناسيونال يتم في السنة الثانية، وبناء عليه الطالب ينتقل للسنة الثالثة. والآن أيضا هي عبارة عن فكرة، في فكرة، لأننا نحاول، أن الوزارة تحاول أن تعمم هذه المسألة إلى ليسانس. وأعتقد أن هذا الأمر إذا تم الأمر ليس بالسيء، وإنما بالعكس هو يذهب في الاتجاه الصحيح، لأن تعطي مصداقية أفضل، تعطي مصداقية أكثر، وأيضا يمكن أن تكون بشكل أفضل. هي أنا أقول أن هذه العملية هي عبارة عن عملية تدقيق، عبارة عن عملية زيادة في الجودة أو في المتابعة ليس إلا. فنحن أعتقد أن هذه الخطوة تمشي في صالح الجميع.
0: نشيل المستمع بعد نرجع المستمع باشر إبراهيم. باشر تفضل.
3: نعم، أول أشكر الإذاعة.
0: من وين باشر؟
3: من مدينة بيتكينا طالب.
0: من بيتكينا.

0: تفضل.
1: نعم، أول أشكر الإذاعة.
0: نعم.
1: ثانيا أشكر الدكاترة الضيوف.
0: نعم.
1: الذين درسونا في الجامعات، وأشكركم أنتم أيضا. وما ننسى الجامعات اللي درسنا فيها.
0: نعم.
2: وين درست؟
1: درست في جامعة الملك فيصل.
2: نعم، ما شاء الله.
1: في جامعة الملك فيصل.
0: نعم.
1: وفي بس في نقطة معينة.
0: أيوة.
1: في بعض الجامعات العامة والجامعات الخاصة، مثلا الجامعات العامة مثلا بقولوا جامعة جمينة يعني، أو جامعة خاصة جامعة أشهد شات. نعم.
0: أيوة.
1: نعم، في بعض الطلاب أو بعض الدكاترة أو بعض المحاضرين أو الأساتذة يقولون أن الجامعات العامة والجامعات الخاصة، الجامعات العامة معناها تدخل الطلاب يعني غير مميزين، وخاصة الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية.
0: شكرا. أيوة نعم باشر.
1: نعم، في من ناحية النقطة دي يعني أردت أن أقول للطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة والخاصة بيكونوا يعني في بقعة واحدة، يعني ما يكون مثل تفرقة، يعني يقولوا أنت درست في الجامعة العامة ودي الجامعة الخاصة، معناته درست في الجامعة العامة اللي بيشوفوها مثل
0: نعم. شكرا جزيلا باشر إبراهيم باشر من بتكين على مشاركتك معنا. ننتقل للمستمع يوسف عزلو. تفضل يوسف.
3: السلام عليكم ثاني مرة.
0: نعم.
3: أنا برجع للأستاذ الدكتور المحترم سيد محمد طاهر.
0: نعم.
3: أنا نقول لك خليك واضح، خليك أبو كتب يسكلا، خليك كلير في المستمعين عشان نفهم منك زي واي. أصلا هو بيكلم في النوع، بيقول النوع ده ما شاء الله في المدارس المعاهد الخاصة، لا النوع ده ما شاء الله من العدد. لكن أنا نذكر شغلين. في المعاهد الخاصة الأغلبية هم محتاجين للعدد، ما محتاجين للنوع. أنا كلام اللي قالوا لي إني ممكن أكون من عام 2025 وجاي. لعما كان قبال درا الأغلبية ده العدد ما النوع. النوع ده كان قال أصلا في المؤسسات الخاصة مثلا زي درب أمثال في البنوك، طبعا البنوك كان ما لها لأنه كل قاعد يفكر دي بس البنوك كان ده بس كلام أنت قاعد تهجي الناس شغالين في البنوك أنا أغلبهم ما بيحترموا الناس أنا قاعد أهجي بدليل ما ساكت، وكان هم دول اتمرقوا مثلا من المعاهد الخاصة ده ما معناته كان كده هم كونوا الجيل ما بيحترموا الناس كان ده مثلا في البنوك.
0: شكرا يوسف عزلو على ذكرتنا سؤالك واحد كان جبال قدام. خلي ندي دكتور مالا، هل عندكم في جامعة هيكشات الحالية عندها تقريبا 23 سنة في طلبة ذو احتياجات خاصة مثلا عندي كابي ولا كده قاعدين بقروا، هل انتم رأيتوا مثلا ظروفهم فيما يتعلق بالفصول اللي هم بدرسوا فيها؟
2: طيب الحمد لله، أولا نحن نشكر الله كثيرا أن جات من البلدان اللي ما فيها إعاقة كثيرة، ما في إعاقات كثيرة. أولا جامعة هيك جات نحن نقدم منح لذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعية أو منظمة ينتمون لها، هذه الجمعية تقدم لنا عدد من الناس. نحن حينما يقدم لنا مثلا نعرف أن الفرقة الفلانية فيها شخص مثلا معاق، فبالتالي من اختار القاعات الملائمة، يعني نحول كل الفرقة بناء على لو كان شخص واحد معاق مثلا السنة الأولى هؤلاء مثلا قاعتهم في الطابق الثالث، فإذا فيه طالب معاق يحولوا إلى الطابق الأرضي حتى نسهل لعملية الشخص المعاق. نسمح مثلا الآن مثلا إحنا داخل الجامعة هيك جات ممنوع استخدام الدراجة الهوائية والموتو داخل المبنى، لكن مثلا الشخص المعاق ممكن يوصله حتى يعني خشم القاعة، ونحن نراعي هذا تماما. لكن أقول له بأن العدد هو ليس كبيرا، لكن إذا جاء هذا العدد فنحن مستعدين لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضا دعني أضيف أيضا للأخ يوسف أن مسألة السلوك والأخلاق هذه مسألة مرتبطة بتنشئة الفرد وتربيته وسلوكه وأخلاقه وتدينه، يعني الجامعات تقدم جرعة تعليمية من أجل ممارسة عمل فني محدد. لكن أما سلوك الشخص أنه جيد ولا غير جيد، نحن نجتهد في أننا نوازن ما بين الأخلاق وما بين العلم. لكن لا تنسى أن في مجتمع الرسول والصحابة في المنافق وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا، في النهاية هذه عادات بشرية، فبالتالي يصعب أن يحكم. حتى الشخص الذي تحدث قبيل عن أن الجامعات الحكومية تخرج أشخاص سيئين، نحن لا نتفق مع ذلك. هي لا تخرج أشخاص سيئين، لأن السلوك والتربية هذه ما مسؤوليات المؤسسات التعليمية الجامعية، وإنما هذه مسألة التربية والتنشئة والسلوك والأخلاق.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور مالا. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر. هل يعني ما هي المشكلات الحالية يواجهها التعليم العالي الخاص كأنتم تشتغلوا فيه؟ هل مؤسساتكم تواجه كده من مشكلات وتحتاج إلى حل؟
4: طبعا المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاص هي نفسها المشكلات التي تواجه أي قطاع تعليمي عام. حتى المسألة كلها متوقفة في مدى، طبعا هي خاصة، فبالتالي هي إمكانيات فردية لمجموعة من الأشخاص الراغبين في تقديم خدمة للمجتمع وللشعب وللأمة. فبالتالي هناك أحيانا تكون هناك معوقات تدخل في توفير مساحات أكبر، بنية تحتية أفضل، إيجاد يعني تفكير خارج الصندوق دائما للتعليم العالي الخاص في إيجاد أنه يكون هناك نوعية جديدة من المعامل والمختبرات والمكتبات وتسخير التكنولوجيا والأدوات المعرفية المتاحة الحديثة الآن في أنها توصل للطلاب. أضف إلى ذلك أن هناك أحيانا تواجه، نحن عندنا معايير في التعليم العالي الخاص في اختيار المعلمين وكذا، فبالتالي أحيانا يكون عندك مشكلة في مسألة أنك تختار المعلمين. من الصعب جدا أن تتحصل على معلمين ذوي كفاءة عالية طالما أنك أنت قليل في أو لا تركز في مسألة الاختيار. فبالتالي أحيانا يتوجه إلينا بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يدخلوا في سلك التعليم العالي الخاص، ولكن نحن أحيانا نضغط على هؤلاء من أجل أن يكون لدينا أناس تتوفر فيهم هذه المعايير. فبالتالي الأشياء التي نحتاج إليها والعقبات التي نواجهها هي نفسها التي يواجهها النظام العالي العام. نعم. نعم. طيب قبل ذلك أريد أن أرجع إلى الأخ يوسف. أخ يوسف، التعميم، أنا في بداية إجابتي الماضية قلت أن التعميم ليس جيد. السلوكيات هي كما قال الدكتور حجار هي مسألة تنشئة اجتماعية ومجتمعية ومنزلية أيضا. مسألة أنه يكون هناك الطلاب في التعليم الخاص يعني هو يظن أنهم غير متميزين. الآن هم يخرجون من هذه الجامعات العامة الخاصة أو المعاهد الخاصة ويتوجهون إلى الدراسة في أفضل جامعات في العالم، يلتحقون بالماجستير والدكتوراه. إذا كانت النوعية جيدة لما كان ذلك. وأيضا مسألة أنه يقيس أو يقارن بين العام والخاص في مسألة السلوك، كما قال أحد المستمعين الآن أنه هناك أيضا سلوك منافي للأخلاق في القطاع العام، فليس في حالة دفاع ولكن في حالة عدم الرضا بالتعميم.
0: نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبيشي مرة أخرى. تفضل عبد الكريم.
5: معكم عبد الكريم إبراهيم مرة ثانية. لأن مشكلة السلوك ده، لأن الجامعة التعليم هو مثل الطبيب بآلج سيد السلوك. أولا الفلسفة الوطنية، الفلسفة الوطنية تخليك أنت تقابل نادم أخوك أم من أبوك، لأن علوم كنجينا في الوطنية تمرت شاردة نفرين بس، إما أخوك وإما ضيفك، الثالث كما في الوطن داخلنا، إما أخوك إما الوطن. لأن ندور الناس تخرج نادم وطني، أي ذل يقابل دي يشوفه مثل أخوك
2: فعلا.
5: وفعلا السلوك ده بمرق منا سنويات، لأن السنويات هي ما عندها تربية وطنية ضعيفة وضعيفة جدا. لأن المشكلة دي ندور وزارة التعليم والتعليم الأهل كل يفكر فوق، لأن التربية الوطنية دي بقت ضعيفة. الناس بقول سواء مثل الصين، الناس الدول القدمة دي للوطنية سواء مثل الصين، يعلم الطالب ده خلاص يقوم ده وطن وطن ده. لأن بدوره انت ناس الجامعات الأهلية كلها انت تدرب النادم ده، أني يتابع النادم أخو أمن أبو أمن ضيفة.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي يحيى قجة، علما بأننا الآن الطلبة امتحنوا الشهادة الثانوية وحاليا سحبوا شهاداتهم، والبعض حاليا قاعدين يسحبوا ومستعدين عشان يلتحقوا بالمؤسسات لكي يدرسوا التعليم ما بعد المرحلة الثانوية. ما الذي توجهونه إلى الطلاب الراغبين في التعليم؟
6: شكرا كثيرا دكتور عبد الصادق، لكن نحاول نعقب على النقطة التي توقف عندها زميلي دكتور إسماعيل. المشكلات التي تواجه التعليم العالي الخاص هي قريبة جدا من المشكلات التي تواجه التعليم العالي العام، لكن أنه يختلف عنه شوية. أكبر مشكلة يعاني منها التعليم العالي الخاص هو غياب المنهج. ما في منهج، كما أنه لا يوجد في الجامعات العامة أيضا. يعني ممكن الأستاذ يجيك مهما كفاءته قدراته إمكانياته ووضعه مادة فلانية يشيل اسم المادة وعمش تدرس، ما هي مفردات المادة. هل ممكن نفس اسم المادة التي ندرسها قبل 10 سنوات هي نفس المادة التي ندرسها هذه السنة؟ لا، في متغيرات كثيرة حصلت. إذن أنه لا يوجد المنهج بنفس المعنى.
0: يعني هذه الإشكالية حتى في المؤسسات التعليمية العامة أيضا
6: قلت موجودة، لكن مفترض في القطاع الخاص الكلام يكون ما في، لكن للأسف الشديد ما زال موجودا. إذن غياب المنهج بما له وما عليه هو غير موجود.
0: من الذي ينظم المنهج في المؤسسات التعليمية العليا؟
6: هو سميت وزارة التعليم العالي هي المعنية بهذا المجال.
0: يعني هي أيضا تقوم بجانب زي ما في التربية الوطنية يكون في مركز للمناهج ولا
6: كذا؟ وزارة التعليم العالي
2: لو سمحتم لي يعني في هذه المسألة هو لا لا لا لا، المناهج موجودة. كل المؤسسات العامة والخاصة لديها مناهج من الألف إلى الياء
0: معتمدة من قبل من
2: الآن مثلا تشاد منظمة الكامس هي المسؤولة عن المناهج. الآن مثلا أعطيك مثال جامعة هيك تشاد، نحن الآن سجلنا 8 تخصصات معتمدة في الكامس. الكامس أعطانا المنهج والمقرر كاملا كل الكليات، لكن أنا أتفق مع دكتور يحيى
0: يعطيكم
2: المقرر
0: حتى الكتب أيضا،
2: الكتب والمراجع والساعات التدريسية
0: المعتمدة في جميع الدول الأعضاء في الكامس.
2: نعم المنظمة، لأن المنظمة الآن جامعة الجميلة موجود فيها المقرر، كل الجامعات موجودة. لكن أنا أتفق مع دكتور يحيى في نقطة أن التطبيق ممكن بعض المؤسسات يكون عندها قصور في التطبيق، يعني ما تتعامل بالمنهج الموجود. أحيانا المناهج الموجودة طبعا الجامعات تعتمد عالميا التحديث كل 3 سنوات، يعني بعد كل 3 سنوات مفترض يكون في تحديث للبرامج الأكاديمية لأن العالم يتطور. فبالتالي نرى هل
0: المواد ما يدرس واحد بنفس الكراسة أنا 10 سنوات
2: دكتور يحيى، يعني مثلا ممكن مادة واحدة 10 سنوات بنفس مفرداتها، هذا صراحة كلام غير منطقي. فبالتالي يجب مراعاة آلية تطبيق
4: الجزئية التي نحن دائما مثلا لابد أن نتوقف عليها. المنهج موجود كمقرر موجود متفق عليه في محيط أو في فضاء الكامس، ولكن من الذي يطبق هذا؟ هذه مسألة ترجع إلى
2: المؤسسات،
4: وهناك الآن إدارة خاصة بالمتابعة، وهي متابعة المحتوى ومتابعة المفردات التي تدرس في هذا المحتوى. فبالتالي نحن الآن في معهد المعرفة، أنا يعني في العمل قبل الماضي وضعنا مسألة أنه لا بد أن يأتي كل معلم بالمحتوى ومفردات المادة التي يدرسها، ثم بعد ذلك مدى تطابق هذا المحتوى بالموجود لدى الوزارة.
0: مثلا يعني هذه بعض الإشكاليات، يعني هل أنتم كمؤسسات خاصة مسؤولين عن مؤسسات تعليمية عليا خاصة، هل هناك جمعية أو رابطة تربطكم جميعا لكي تتبادلون؟
2: نقابة التعليم العالي الخاص كل الجامعات والمعاهد. يعني نحن قبل 3 أيام اجتمعنا في وزارة التعليم العالي بدعوة من وزير التعليم العالي ومدير الأونكس، كان في اجتماع ناقشنا فيه أمر حتى الليسانس الناسونال هذا.
0: نعم.
2: عندنا نقابة تجمعنا. وأنا أريد أن أقول لك شيء أيضا مهم. نعم. الآن في وزارة التعليم العالي
7: تجري تقييم لأفضل الجامعات الخاصة كل عامين أو سنتين. هذا التقييم واحدة من المعايير فيه مدى التزامك بالمنهج.
0: انتو جيتوا وين في ياتو مرحلة حصة أغفاكم التقييم
7: جامعة تينكات؟ الحمد لله نحن يعني لمدة 10 سنوات نأتي في المركز الأول
0: بفضل
7: الله تعالى. نعم أيوة. لكن أنا أريد أقول أن الوزارة من حيث المتابعة والمناهج لأنه جزء من التقييم هو مدى التزامك ببرنامج الـ LMD أو الكامس.
0: نعم. إذن شكرا. نحن في الدقائق الأخيرة لاختتام هذه الحلقة نعطي الدكتور علي يحيى قجة دقيقة أو بعض الثواني لكي
8: أنا لسه ما أجبت على السؤال.
0: أجب على السؤال وأعطينا كلمتك
8: كويس. لسه يعني الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة هي استراتيجيتها لاستقطاب الطلاب الجدد تختلف عن استراتيجيات الجامعات العامة. الجامعات العامة مجرد تعمل إعلان بسيط الناس ينكبوا إليها من كل فج. فين أن الجامعات الخاصة الآلية التي تستقبل بها الطلاب الجدد تختلف. ففي هذا العام يعني نسبة كبيرة من الطلاب الجادين نالوا الشهادة الثانوية. هناك أيضا طلاب آخرين قادمين من دول أخرى شهاداتهم ممكن تعد للشهادة الثانوية. إذن أن سياسة الجامعات المعاهد الخاصة وبالذات نحن في كافاس هو القيام بالإعلانات المكثفة في الأماكن العامة في اللقاءات العامة في المنتديات العامة أنها نبث أننا فتحنا باب لاستقبال الطلاب الجدد.
0: كلماتكم الأخيرة في خلال هذه
8: الكلمة الأخيرة أننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج حوار الساعة الذي يتلمس ما يحتاج إليه المجتمع. صد على ذلك نطلب من وزارة التعليم العالي وبالذات في إدارتها المعنية بالتعليم الخاص أن تكثف جهودها على أساس يرتقي التعليم العالي الخاص بمكان أكبر مما هو عليه الآن.
0: دكتور إسماعيل
4: كلمة الأخيرة موجهة للطلاب ولأولياء الأمور بأنهم ما يخافوا من التعليم العالي الخاص. والآن الدولة مسيطرة على الوضع. كان في الماضي 119 معهد وجامعة خاصة الآن قلص العدد في ظل المتابعة والتدقيق والتصحيح إلى 63 جامعة ومعهد خاص. وأيضا الذي يقال على التعليم العالي الخاص أغلبه عبارة عن إشاعات وهي مؤسسات محترمة في الغالب وتعمل في إطار القانون الوطني والإقليمي والعالمي ويتخرجون منه ناس نفع للمجتمع وللدولة وينافسون على مستوى العالم. وبالتالي أقدم يعني للجميع في أنهم لا يتخوفوا من هذه الجامعات ويدخلوا أولادهم فيها.
0: نعم دكتور مالا.
7: أنا وصيتي لأبنائي الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام أقول لهم أن أصلا المعايير لاختيار التخصص الجامعي هي 3 معايير فقط، هي الرغبة وسوق العمل

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أعد وأقدم لكم برامج القسم العربي. نبدو أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. خمسة وأربعين دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس جابرييل، أما في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية الزوارة النور الفائق. مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشاطنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. وزير البنى التحتية ينهي جولاته الميدانية بوسط البلاد ويقف على مشروع رصف طريق جمين بولالة آتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. وزارة الصحة العامة تصدر بيانا تخطر فيه الجمهور عن ظهور حالات إصابة بهم الضنك في عدد من ولايات البلاد، وتدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور الأعراض. ورئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم يعلن عبر مؤتمر صحفي عن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني. أهلا بكم. اختتم وزير البنى التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا جولاته الميدانية التي تفقد خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في وسط البلاد، حيث وقف على مشروع رصف طريق جمين بولالة آتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. تفاصيل أوفى في تقرير موفد الأنما محمود موسى الفيل البشير.
2: في مشروع رصف طريق أنجمين بلالة آتية الممتد إلى 115 كيلومترا والذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية، أنهى وفد وزارة البنية التحتية وفك العزلة الذي يقوده الوزير عامر إدريس كوردا بعثته الميدانية التي تفقد من خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة. وفي موقع المشروع الذي تنفذه شركة سيجوكوك الصينية اكتملت الترتيبات الفنية واللوجستية لبدء رصف الجزء المتبقي بالغ 45 كيلومترا للوصول إلى مدينة آتية حاضرة ولاية البطحاء، وذلك وفقا لشروحات المقدمة من مكتب المراقبة والفنيين الميدانيين، وبعد اطلاعه على إمكانيات الشركة ومدى جاهزيتها لمواصلة التنفيذ، دعا الوزير القائمين على المشروع إلى الالتزام بالجدية والصرامة واحترام البنود والمدة الزمنية المتفق عليها في العقد، مؤكدا التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية المتبقية لإنجاز الطريق قبل نهاية 2027.
3: شركة بدأ تعني كإن شاء الله ما يقف، والصعوبات الأول عدلنا ده كان فنية، كان صعوباتنا جروز، كان صعوباتنا أنا كونترا كله كيه تقريبا شغل القاعدين كله عدلنا، ومشكلة أنا جروز كلها ما إنه إلا فضل بسيط بس ما كتير، وبسيط ده ما يعني يوقف عليه مشروع بروجي ده. مشروع أنا رئيس الجمهورية يربط إقليم هنا باتا في أسماء جمينة، ويربط في أبيشة هلا القايبة صباح كبير، وعندك كوريدور يربط في حدود أنا السودان، ده معناتا إقليم استراتيجي.
2: يذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق أنجمينة بلالة آتية بلغت حتى الآن 60% بتمويل كامل من حكومة البلاد.
1: وفي بيان أصدرته وزارة الصحة العامة والوقاية تخطر فيه الجمهور عن تسجيل حالات إصابة بهم الضنك في ولايات وداي ودفيرة سيلا إضافة إلى العاصمة جمينة، الزميل عثمان آدم الدوت وقراءة ما جاء في البيان.
4: تخبر وزارة الصحة العامة والوقاية الجمهور عن تسجيل حالات مصابة بحمى الضنك في بعض من الولايات وادي فرا سيلا أنجمينة، وتذكر بأن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض المصابة بفيروس الضنك. تظهر أعراضه فيما يلي: ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، ألم في العضلات والمفاصل، خيسان وقي، تورم في القدد، وطفح جلدي في بعض الأحيان. يتعافى المريض عادة خلال أسبوع أو أسبوعين، لذا ينصح أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز صحي للتشخيص والعلاج. علاوة على ذلك، وللحد من انتشار هذا المرض، يوصي باتباع الإجراءات الصحية العامة التالية: النوم داخل الناموسيات، رش الحشرات بالمبيدات، ارتداء ملابس ذات كمامات طويلة، التخلص من القمامة وتجفيف البرك المائية حول المنازل، تغطية خزانات المياه وغيرها من الحاويات. وتعتمد وزارة الصحة العامة والوقاية على الروح المدنية للسكان لتنفيذ هذه التدابير.
1: وإلى أنشطة أكتوبر الوردي، فقد نظمت جمعية التنمية الابتكار وإعلام المرأة من أجل التمكين، نظمت يوما توعويا للنساء بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. الزميلة فاطمة عبدالله بركو حضرت حيثيات هذا اليوم وأفتنا بالتالي.
5: تلتزم جمعية التنمية والابتكار وإعلام المرأة من أجل التمكين يوم لمكافحة السرطان الثدي، وفي هذا الإطار نظمت هذه الفعالية لهدف توعية وتحسيس النساء بأهمية الكشف المبكر للوقاية من المرض، فضلا أن حث النساء على اهتمام بصحتهن. وخلال عرضها شددت الأستاذة دياتو فيفيان على ضرورة ضمان رعاية صحية جيدة للجميع، مؤكدة أن الحصول على الصحة هو حق أساسي نصت عليه المادة 16 من ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ومن جانبها رئيسة الجمعية السيدة كيمنيلوم إنسيد أوضحت بأن تمكين المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا بصحتها، وأضافت أن الجمعية من خلال تشجيع الكشف المبكر تسعى إلى تمكين النساء من الوقاية بدل انتظار العلاج. وتندرج هذه الحملة التوعوية ضمن نهج الجمعية القائمة على الوقاية وتعزيز التشخيص المبكر.
1: في موضوع آخر، وفي خطوة نحو التحول الرقمي، حيث تم افتتاح مركز التكنولوجيا الجديد للوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة موندو. ترأس المناسبة الأمين العام لوزارة الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم، إلى جانب المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا مراسلتنا غالية حسن موسى.
6: في ظل مداخلات عصر التكنولوجيا والابتكار التقني حول استراتيجية تعكس التزام الدولة بتسريع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قوي، هذا الافتتاح للمركز يجسد الرؤية الوطنية نحو عصرنة الإدارة وتقريب الخدمات التكنولوجية لجميع المواطنين. في كلمته أكد رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الوكالة تولي اهتماما لتكوين الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية. من جانبه الأمين العام لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة إساد إبراهيم عبد الكريم قال أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لتحديث الدولة ودعم مسار التنمية. خلال افتتاحه للمناسبة، المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب ثمن جهود السلطات العليا بالبلاد على هذا الإنجاز في جعل رقمنا رفعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة. وعقب ذلك قام ممثل وزير الاتصالات برفقة المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب والمسؤولين بقص شريط الافتتاح الرسمي للمركز والاطلاع على كل المرافق. ويضم المركز قاعة متطورة للتدريب مجهزة بأحدث الأجهزة وقاعة اجتماعات ومكاتب. من منذ غالية حسن موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تمت يوم أمس اتفاقيتي شراكة بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية بالقطاعين الزراعي والاقتصاد الريفي. المناسبة كانت بحضور ممثلين عن الجانبين. محمد موسى أحمد طاهر وتفاصيل أكثر.
7: بقيمة مالية تقدر بملياري فرانك سيفا، تجيء مناسبة توقيع اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية بالقطاع الزراعي والاقتصاد الريفي. الأمر الذي أكده منسق مشروع التنمية الزراعية والإقليمية لحوض القطن في تشاد حسن جيني، من جانبه المكلف بمهمة الزراعة والتنمية والتنوع البيولوجي بالوكالة الفرنسية للتنمية آدم ويا، شدد على أهمية العمل لضمان استدامة النتائج التي تعود بالنفع على الجانب الزراعي، مؤكدا بأن مؤسسته تتعهد بدعم الحكومة التشادية فيما يتعلق بتعزيز الموارد بغية الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي نهاية المناسبة أشار الأمين العام لوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي أبكر مبارك بأن وزارته ستسهر على تطبيق المتطلبات من أجل التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالإنتاج الزراعي.
1: وإلى مدينة أم جارس، فقد شهدت قاعة الاجتماعات بالمندوبية العامة للحكومة لدى ولاية جنيد الشرقية مناسبة اختتام أعمال بث ونقل برنامج ماتينال وغاردي ليكوت عبر إذاعة صوت أم جارس على مدار أسبوع كامل. رأس المناسبة الأمين العام لولاية جنيد الشرقية محمد صالح آدم. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا عباس بكر مصطفى.
8: على هامش ختام بث ونقل برنامج ماتينال وغارديل إيكوت عبر المحطة الولائية للإعلام السمعي البصري أنماء أم جرس تحت رعاية المندوب العام للحكومة بالولاية الجنرال غارفورنغومتي إيلي، أقامت المحطة الولائية مناسبة تقديم شهادات شكر للمنتجين والمخرجين على عملهم الدؤوب طيلة أسبوع من استوديو أنماء أم جرس، إلى جانب تكريم مجهودات الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم لإنجاح هذا النقل المباشر. وقدم المنتجون والمخرجون عبارات شكر على تشجيعهم قائلين: هذه مهمة وطنية، إنهم فخورون بإنجاح هذا النقل المباشر للمرة الثانية. مسؤول المحطة الولائية للإعلام السمعي البصري أنماء أم جرس آدم نصر أوي شكر الشركاء على تمويلهم لهذا البرنامج.
9: نازجو 2025 سوينا نجح، قلنا مع 2026 ما نسوي ديزم إديشن سوينا نجح، سوينا ريترانسميشن أن ديركت من أم جرس لجمعنا، يعني وقتنا إيرانا إميشن غاردة لكوت ما هنا ماتينال دا شات كل يقدر يسمع راديو شات من أم جرس. شبنا شغل عديل ومسلمين هنا المحلين اللي بيدورو، نشكر البارتنر هنا كله ونشكر خاص ديركشن جنرال هنا الأنماء والوزارة الإعلام اللي هم وزارة الصحر لنا.
8: فيما أثنى الأمين العام لولاية إنيدي الشرق محمد صالح آدم مناي هذا العمل الفني قائلا: خلال إقامتهم اكتشفوا العديد من تراث وعادات وتقاليد ولاية إنيدي الشرق. أم جرس، عباس بكر مصطفى، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وننهي نشاطنا بهذا الخبر الرياضي، حيث أكد رئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم طاهر أولي حسن عقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بالقاعة الحمراء للأنماء. المؤتمر خصص للإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابط الدوري الإسباني، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين الرياضيين. محمد عمر إدريس وتفاصيل.
10: خلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم طاهر أولي حسن أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقريب كرة القدم التشادية من خبرة ومعرفة الدور الإسباني الذي يعتبر واحدا من أكثر الأنظمة الكروية تطورا في العالم، وقال إنها شراكة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم التشادية. وأوضح أولي حسن للصحفيين أن هذه الشراكة لا يجب أن ينظر إليها كمجرد توقيع مؤسسين فحسب، بل تعد آلية لتمكين كرة القدم التشادية من التقدم في عدة مجالات، حيث تتمحور الشراكة حول ثلاثة محاور كبرى وهما التكوين والهيكلة والاحتراف والمواهب الشابة. وبهذه الخطوة تؤكد الكونفدرالية عزمها على تسريع تحديث وتطوير كرة القدم الوطنية في انتظار تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع لفائدة الأندية والشباب والمنتخبات.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولما فاتتم التفاصيل هذه عادة لأبرز العناوين. وزير البنى التحتية ينهي جولاته الميدانية بوسط البلاد ويكفى على مشروع رصف طريق جمين بلالة آتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. ووزارة الصحة العامة تصدر بيانا تقطر فيه الجمهور عن ظهور حالات إصابة بهمة الدنك في عدد من ولايات البلاد، وتدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور الأعراض. ورئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم يعلن عبر مؤتمر صحفي أن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس شوقبي جابرييل، وقدمت حالكم الزوار النور الفائق. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عبد الجليل عبد المكرم عادل. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة مع بقية برامجنا والزميلة مريم أسمان ساكن. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: أعزائي الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرض النازور أسبابه وكيف يكون علاج هذا المرض في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. السادة المستمعين من إذاعة الوطنية نسمو بعض آراء عن الأمراض عن المرض عن النازور.
1: كرمان أول الوالدة غلباني ومشيت بكورة وأغر على عملية عملية ناس أول ده أبو أبو ده بتانك بنا البيت ده بتانك جينا بكورو ده قال على عملية ناس قال عملية شقوها كان بتان الناس القبرنا لهم ده أبو مشينا منكو صلوا من الصغير ده يوم بوالد انشرطت من قادي كده لزمنا شهرين شهرين ده يجينا جاهيني جاهيني ده بتان طول 10-5 بتان قبرنا بتان جينا هي صورنا عملية ده.
0: سؤالك عملية هسك كيف سهل؟
1: الحمد لله ده خير
2: الله أنا دي يمدي دي ساعة صغيرة وفي عاشر كنتو مخير ميرم فا كنتو صوري عملية عملية وكي أنا صوري كله أنا خبر ما يمدي تلاتة ونقر فكتة يعني في رياء نتو بعد عملية كنتو نكون أنجارة دي بول لغاية دفي وغالا منين اللي لزوني في أسبوع أنتو دي أنتو نورغا مرام شتو يسولك عملية هنا عندي 6 شهر قول صوري عملية من صوري عملية كان أصدع في تكتير أول نقدر نمرو بقان غير داخل بس من صوري عملية راسة عافي لكن أنا صورة كان هاي الناس سألكوا قال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت هسا مراجعة هسا فجر ده جيت
0: وانت بين انجمين هنا
2: أنا غير في انجمين هنا مكان في أبش واسا جيت في انجمين غير لكن أنا من سقير جابون هنا
0: مرد
2: ده باتيزة سخير قول كرباني سخير قول في عاشر قول كرباني صورة عملية كم ما كي ماما صورة عملية
0: السلام عليكم
1: السلام عليكم
0: ورينك كيف مردتين
3: أنا كل في الولادة ده خلاص مشينا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف تم مشينا مراجعة بشي كم مشينا تقل دكتور ما فيه اللي تم في نجمينا خلاص جينا نجمينا كسينا شغل عند 5 شهر وكي جينا ده قالوا يتقبل سي شغل شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توقي جينا ده كان قالوا عنده ما فيه توضحها بعد سولي عملية ده
0: هسه خلاص
3: بقى لك اخر عافي لا
4: سوني عملية ده ورد الى بول بس كايزي يسل كي بس
0: لو قبل سوليك عملية ده سوليك عملية ده كل اللي سالي كنتيني
4: ايه
0: مرة ده كرباكي متى
5: مرة ده لم كرباني 8 سنة
0: 8 سنة ده جيتك كيف وعلاجك كيف ورباك كيف
5: سوالي عملية شقو مكان الريم ده الريم ده بقى يقود عالم بوالدة أنا جري قلت 3 شهر نيجي مقبل وأنا متمع قبالي بكان أنا ده بقيت شيخ فأس لما سوال مدة قريب نصر 6 سنة ولا 7 سنة خيالك فأس شغل ده قاية عازن يسك الوتي يسك شغل ده قاية في الريم ده بصر صغيرك كان شهر مالبيد ده وكل ما نشيف لكن كان شهر تمر شغل ده قاية عازن ما يخليني حصل كان جديد يشوف لي وبستيل ده كله ما كمل باي ده اللي شي شي
0: سبا سوريك
5: ها لسه ما سوري عملي
0: غلبه في ولاده ولا
5: ايه
0: المرة تكربان كيف
4: انا كل سوريك عملية وشجون هنا عبيت انا كل سوريك كبير وبولت لك الشي شي كما قوم اجل ده تبول بكاني
0: وهسه سواليك عملية دي بشي آخر
4: شي شي تلاقي بس
0: هاي نبي شي شي
4: أيه
0: أيه قريب بقى آخر خالص خلاص قريب يخليك هسه كده
4: ما مش الأول كل هسه بس إن شاء الله.
0: السادة المستمعين أنا راديو تشاد نقابل الدكتورة عائشة هارون مديرة للمركز الوطني لمرض النازور. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتورة عائشة ممكن تعرفي للمستمعين كم مرض هنا النازور تشمل؟
6: المرض هنا النازور هو حادث يحصل للمرأة أثناء الولادة. مرض ما تلد ده ما عنده مشكلة هنا النازور. المرض

0: ولده ان ده قلل خلاص البول من يمرق بضرب الآدي اللي هنعلق الجدا يمرق بالقلل الكندا ده بس النادو مرض الناسور.
1: ومرض الناسور ده ان ده انواع ولي تذكري لنا انواعها؟
0: الناسور الواحد يوصف بالبول المرة ما تقدر للبول تقرب الا يدفي فوقها بهدى بس بعد الولادة والواحد بالخلع التالي ده كمان هوان مرة واحد المرة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلع كله كي يدلي سوا بس وده كله بعد الولادة حادث حصل بعد الولادة.
1: في بعض بنات بيجين تقول لك يقربهم ناسور قبل الولادة وكده.
0: قبل الولادة ما ناسور قبل الولادة ده مشكلة أنا الانسفنكتر ده بس اللي يقولوا مرت الناسور هو حادث لكن قبل الولادة ده مرت إن ده مشكلة فيه أنا البكان اللي قربة للبول ده وده بالآلة مع الناس هنسلوك البولية الناس يقولوا ناسور لكن هو ده ما ناسور ده مشكلة وإن ده حلل.
1: زواج المبكر ده اسك إن ده علاقة مع الناسور؟
0: الزواج المبكر إن ده علاقة مع الناسور والزواج المبكر يبقى ما إن ده علاقة مع الناسور كلها في نفس الحكاية إن ده علاقة مع الناسور ما له إلا وقت البناية دخلوها صخيرة وهملت صخيرة مش ده صوب 15 و15 هكا ده سنة كل في بيتها ما سوتها بيقت حاملة ده كان الوالود جاء وأهلها ما سوى التنسيق وقالوا ما أبو الأملية قالوا قاعدة في بيت بجي الناسور زواج المبكر ما عنده علاقة مع الناسور لكن الوالود المبكر الحمل المبكر هو عنده علاقة مع الناسور.
1: دكتورة هل مرض هنا الناسور دي يكون سبب في عدم الإنجاب؟
0: المرض هنا الناسور ما يكون سبب في عدم الإنجاب المرأة اللي عندها ناسور والمرأة الألوجوة بعد الناسور هي مرأة وتهتل للإنجاب عشان الإنجاب ده شيء مهم للأبين دونك المرأة الألوجوة للناسور ده تقدر تلدي لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية ده بس الشيك من نفسي ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي.
1: والأشخاص المصابين بمرض هنا ناسور قاعدين بواجهوا مشاكل كتير يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير؟
0: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي بكنا نصار نقول الأباندون مش النار ونخلوه كبس نار وما يجعلها ويخلوه هيدا يلزوها مش سوى الشاشة مش الشاشنكي ينار يخليها تقعد جنبها كل ما في ده النادو استيغماتيزاسيون يكبروا فوقها ويخلوها ما تجي جنبهم ما لا المشاكل ده المشاكل ده الناسور كان جاء المرأة ما تقدر تلزم البول وكان هنا الخلا كل ما تقدر تلزم الخلا بدا خلاص قماما ده كله كي يقع أفن وأي وقت هو قيد لينه لو كان قيد لينه ده ناس يقول ده نجاسة اللي سوني فيه ولكن ويدين ده كان ماني كل أي وقت كل لينه أي وقت كل بول ده مر قاين شمه لو ناس كان شموه مرتين ثلاثة ده خلاص ما يقودوا جنبها ينتو برشو هيدا كان مش تشيل خدمة فيه بكان جيران كله كان خدمة لقيت خدمة عليهم كمش الترافاي كلها ألم كان خدمة ده كان شافه كبول فوق عن باكر يقولوا أهدي ما إن باب روبر هما نديفة يتردوه من خدمة كان صوت خوام هنسك حتى تجنبها كلها قاعدة تساوي كينا نجيب عامنا اليوم بعامنا عن باكر شمار يتاري يقول هدي إن باب روبر ما نديفة ما نبوخ وماما دونك شيء كي يقلع ما فيه إلا بعد العلاج ده بس المشكلة هناوين الاندوم ناسو.
1: كيف قاعد يهتموا بين في مركز قطع لجوم كيف؟
0: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم هم وكم أنين مخصصين في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوقه وإيام الأسبوع ده كله أنين الشيرجين أنين الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوقه من اثنين كالعد الخميس كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوقه.
1: هجين عملية ده كده أي مرض ناسور بيسوي له عملية ولا في بعض المرضى من ناسورة على جنس ساكن؟
0: المرض كان بيجي ناسور وبيجي بعد جبعد ولادة ده إلا علاجة بعملية لكن كان مش الناس هديم ده الناسور يكا صخير كدهابة في دهابة ودهابة وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافوا ده البول بدفي فوقها وعنينا قلنا بعد 3 شهر قبل نسولها عملية كان جنة بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامية تمشي تسيق بكما ده كان قاعدة 3 شهر ده كان جد خلصوا بويدة بس انصد دون قال جيريزو ميديكال ترتما ميديكال بيدا وانتنا ما لا انصد ويدة عشان الوارد صخير وانصد بويدة كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية.
1: وهل هناك الناس قبل جلوكو في حالة طارئة كي؟ ما يأخرك بجو كان
0: هو الحالة الطارئة ده ما في كان هم جونا في حالة طارئة إرجانس كلها في الفستيل إرجان ما فعنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل 4 شهر سويدين مرقت من العملية ولد الشافر قاعد

0: دفق ده إيدي جدار نوقفه أي ما نقدر نوقفه عشان هو ما يقف وكان قلنا نسولة عملية في حالة طارئة ما عندنا خير وما عندنا نتيجة عشان شنو إلا الوارة دي تبرك قبل الطبيب أنا الجراح يجي الجراح أم جديدة قبل يعدل على
1: وبعد العملية ده كيف يكون المتابعة؟
0: المتابعة بعد العملية هم الزيادة المتابعة 15 أيام بعد العملية 3 شهر بعد العملية و 6 شهر بعد العملية المرة بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يافسة ما عندها شيء بكان دتون يكلم ولا بحياتها زوجية أي مرة كنت تدور حياة زوجية في الراجل الأبد منا هناك ده كان سمع الدلوع ده بجري بجي دون كان جدا اللي تجينا عنينا ننظموا لنا أنتو البلانيفيكاسيون عشان ما تخلق وبعد سنتين ولا سنة ونص تو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقلة وكان بيقى خلباني الوالودة أهم شيء ما تقدر تلدي بطريقة عادي إلا تلدي بعملية مرة شقول ناصر لقيت آفي تلدي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولدت بيتي الناصر قبل يجي أقراف من الأولاني هذا ياهو
1: وفي بعض الأوين ما بيجوا مستشفى أجل وما بيتابعوا ده تقول لهم
0: والله الوسيع أن ننتم ده المرة الناصر ده مال البنات الدقاق سهي بنات الدقاق عندهم ناصر كتير لكن أوين شفنا 9 سخير في الآشر كل اللي قاد 7 سخير في 8 كل ناصر سوا عشان هي ما سميت تكلم عن الدكاتير وهي ما جت في المستشفى بكامت السخير كان بيجي كبير كله يجيب ناصر بكما كان سخير ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفه كان قالوا لا سخير كبير ده كان هيدا 12 من 13 هقرة قال لي شو قوي مرفو ولا تسي ناصر ولا كان خاف من الأبطان قاعدة في البيت بطنا ينفك وبطن طال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده حالة أصفة بديس الناس في الأسف أكي.
1: وهل مركز الوطني ناصر عندكم هنا ده عند دمان اجتماعي أي الأسيرانس ولا؟
0: نعم المركز ما عنده أسيرانس ما عنده ضمان اجتماعي
1: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجههم؟
0: صعوبات كثيرة صرتو صعوبات مالية أول المينستر بنتين الأدوية للأوين السيادة الناصور الاندوم ناصور من وراء كاسة ميشي 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كثير عشان الأدوية ما فيه وأول كان الأوين جو كثيرين ننمون كثيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40 50 مرة في 10 يوم ده بيكمل الأوين الاندوم ناصور وبيزيد لنا عندنا في نمبر السوينا في حسابنا عنينا سوينا لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانت ما سوينا كامباني إلا النسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده دونك ده بنقص النسبة ده لنا عنينا مشكلة كبيرة والبارتنير الناس اللي بقاولينا فوق كله إلا NFPA بلا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا ده كله عند لنا مشكلة عشان الأمين الناصر البجد هم كلهم مجويدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه
1: وشنو طلب انت من حكومة كتدوري ولا من الأونجي عشان يجيب
0: ولا الأونجي الحكومة هي اللبطان المركز عن الحكومة هي تعرف واجباتها دونك أنا ما نوريم شيء والأونجي كمان نقول لهم خليه يساعدوا أمين الهنا ناصر ده كان يجو كي أي أونجي كي يشيلش أنشارج 10 باسيانت كلها نرشقهم وبطن ده كل جيش على 10 باسيانت شقينهم يجي آخر من الأمين عندهم ناصر وقاعدين برجو ده وما
1: وكلمة أخيرة تقدمين
0: مش الأول قلت الوقاء أحسن من العلاج الوقاء أنا ما نقول وقاء واخو للزواج المبكر لكن واخي من القلبة المبكرة البناء كان لو كان ده سوء في البيت كله نظموا لها لهدي تلك 20 سنة عشان صلوبها يقع عديل وتلجي كان بقت خلباني بهادس يجيبوه للدكاتير الدكاتير كان قالوا هدي ما تقدر تلد بيتي خلي سولا عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولا عملية مرقو منها بالآفي وبعد ده كان لقت 25-20 سنة تلدي عادي
1: شكرا للدكتورة عايشة هارون سادة المسلمين بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل مرض الناصور وصلنا إلى نهاية معكم في الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وتحت إشراف عبدالله توش وحليفة محمد سيد شكرا للمتابعة
2: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا
3: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلدنا الجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الأدية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت يوم 3/10/2026 بخدمنا في طاولة المراقبة ديلقي حسن ألفة، في مكنة الفن باسر الآلات والموجات شوب جابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:45 دقيقة في سيديو تروح هنا غاديو تشات في كارتي جابانغاتوك ومن الدوز يوم نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي لمكنة الفن وبعد دقيقة نجي ونقري لكم البلاغاتنا اليوم أشي.
1: على اجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لم يات رجال لم يات رجال على والمم يا دول الرجال على البلا ما بنقري يا دول الرجال.

0: بدلنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مدرسه لا اذن
1: مسلمين سمعت الكرام في اي مكان واجب الشعر الكبير عشان ابدا لكم ببلاغاتنا اليوم الشيعه بلاغاتنا اللوفة حامد احمد ابجوغانا شيخ حسيني حامد فكي حامد محمد ادم احمد حامد محمد احمد محمد جبرين موسى احمد حسيني هارون ابراهيم حامد بلاما هارون اجيت ابراهيم ابكر صالي يايا محمد دنا خرسة يونس ادريس اخو ادات الله بشير عثمان محمد جنغاي قنبو نصر جد خالد الهاج صالي محمد السيار عبيسو محمد ابكر باري صالي النصر هارون قنبو الامام خاله محمد الجنرال عمر كجلمي بكر شيخ دنقس رمات لوم الحزن يبلغوا لبلاما موسى بكر وكل اخيانا بلاما يوغو محمود وكل اخيانا بلاما حامد حسيني وكل اخوانا بلاما جد عمر وكل اخيانا شيخ ابخريس مؤمن بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما محمد ادم بلاما حسيني بلاما ابقاقورة وكل اخيانا بلاما جد ابراهيم في فلقة شيخ ازرق محمد شيخ عبد الله بنيه شيخ جده عيسى بلاما ياسر محمد بلاما بركه حسيني بلاما علي زكريا بلاما ابو عبد القادر بلاما ادريس محمد بلاما الهاج بكر بلاما ايلي عمر الشيخ ادم مرحال بلاما الهاج عثمان مؤمن بلاما نور ابراهيم بلاما عبد الرحمن عمر بلاما احمد توم ابكر ميغانغا بلاما فكي اما بلاما بشاري لليف شيخ محمد ابافيل بلاما بركه نوام شيخ محمد طاهر بلاما طاهر بشير دليقان لوان حسيني دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي سيد النايم دليجي محمد عيسى دليجي بزين حسيني دليجي دنم اليمين دليجي حسين السيار دليجي محمد اجلا بلام هارون عجيد وكل اخيانا في افرك عائلة ادم مكيدو خالد جالوي عائلة قنبو بشير في دوغيا الحاج موسى عبد العزيز بلام جدة كولو حسن اخي رمات صالح الضيف مسعود عبد الله لولو شيخ طاهر حسيني دليجي عمر الضهية بلاما ادم عبد الله عائلة شواء نصيب عائلة احمد دقيق شيخ بيري هارونا وكل جمايتا اللوان جبرين دنقس اللوان ادريس ابراهيم اللوان فليجي حسنة اللوان احمد عبد الهادي اللوان عمر القاضي يتيم واللوان عبد الكريم جرات لهم الاذن ببلغوا لكل الاهل البر والداخل المدينه القريبين بوفاتنا ولتهم اخوهم قنبو حامد ابجوغانا مات اليوم السبت وسرق كمان تبقى مباكر الأحد في بييري هل التبلام هارون أجيت الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة مواصل بالبلاغات مكايلة أسمان موسى مكايلة آيلة محمد جين أخي آدم بلام جبيرونا الحاجة آدم موسى آدم دقو الحاجة إدريس عبد الله آيلة عبد الله رجيبي آيلة محمد دالو الحاجة هارون أولد الديري يونس الدبازة الهاج بكر أنك والهاج عبد الرحمن نسيني آيلة محمد توما آدم بنجا رمات خميس بلاما قنبو اللوان كشلة الندنيني الوزير أحمد جدة دليقى عبد الرحمن زريبي عبد الله أخي محمد بشارة أخي الشيخ عبد الرحمن إبراهيم حسن طاهر عبد القادر لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بيدين القريبين بوفاتنا زوجتهم وأخوتهم خديجة عبد القادر المعروفة بخديجة منقلة ماتت اليوم السبت وسرق كمان تبقى مباكرة في كارتيام تكون آلايا في بيتنا زوجها مكايلة أسمان مكايلة أسمان موسى مكايلة آيلة محمد تاجين أخي آدم بلاما جبيرونا الحاج آدم موسى آدم دقو الحاج إدريس عبد الله آيلة عبد الله رجيبي آيلة محمد تدالو الحاج هارون أولد الديري يونس دباز الحاج أبكر أنك والحاج عبد الرحمن حسيني آيلة محمد توما آدم بنجا رمات خميس بلاما قنبو اللوان كشلة دنا دينيني الوزير أحمد تاجدة دليقى عبد الرحمن نزريبي عبد الله أخي محمد بشارة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم حسن طاهر عبد القادر لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أنا زوجتهم وأخوتهم خديجة عبد القادر المعروفة بخديجة خديجة منقلة ماتت اليوم السبت والسارة تبقى مباكر الأحد في كارتيا تكون آلايا في بيتنا زوجها مكايلة أسمان الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة فالأخنا وفاء جبرين دنقس أبكر أبقجة بلاما أبا كبير الدلور جدة إيسا تشلكي شيخ آدم تغلا اللوم الهزن ببلغو لكل الآلين كانتون غلاديما الفاس كانتون كدادا كانتون عايش كانتون أسلا والآلة بدين القريبين وفاتنا أمم جنب أبكر ماتت أمس الجمعة وسرغة تبقى مباكر الأهد في تكونيه لتبلاما أبا كبير جبرين أبقجة أبكر أبقجة بلاما أبا كبير الدلور جدة إيسا تشلكي شيخ آدم تغلا لوم الهزن ببلغو لكل الآلة جنين في كالتون في كانتون غلاديما كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون ماي عايش كانتون أسلا والآلة البيدين والقريبين بوفاتنا أمم جنبا أبكر ماتت أمس الجمعة وسرغة تبقى مباكر الأهد في تكونه لتبلاما أبا كبير بلغنا شكر أبكر الفاتح المعروف بأبكر موسى أليفة أبا موسى إدريس رضيان بشكروا كل الأهل نجات والكامرون والأهل البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإنفة ساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرغة عن المرهومة بنيتهم وزوجتهم مريم أليفة موسى الماتت يوم 17 سبتمبر الفات بعد تحادث الأهل الله يعجرهم ولا مرهومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة أبكر فاتح المعروف بأبكر موسى أليفة أبا موسى إدريس رضيان بشكروا كل الأهل نجات والكامرون والأهل البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإلف والجيران أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصرقة عن المرحومة بتهم وزوجتهم مريم أليفة موسى ماتت يوم 17 سبتمبر الفات بعد حادث الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة واصل بالبلاغات حامد أحمد بيوغانا شيخ حسين حامد فكي حامد محمد آدم أحمد حامد محمد أحمد محمد جبرين موسى أحمد حسين هارون بلاما حامد بلاما هارون أجد إبراهيم بكر صالي يايا أحمد دنا خرصة يونس إدريسة أخونا دات الله بشير عثمان محمد جنجاي قنبو نصر جدة خالد الحاج صالح محمد السيار أبيسو محمد أبكر بيري صالح نصر هارون قنبو الإمام مخالة محمد الجنرال عمر كجلمي بكر شيخ دونغو سرمات لوم الحزن ببلغوا لبلاما موسى أبكر وكل أخيانا بلاما يوغو محمود وكل أخيانا بلاما حامد حسيني وكل أخيانا بلاما جيد عمر وكل أخيانا شيخ أبخريس مؤمن بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما محمد آدم بلاما حسيني بلاما أبقاقورة وكل أخيانا بلاما جد إبراهيم في فلقة شيخ أزرق محمد شيخ عبد الله بنيه شيخ جدة إيسا بلاما إسان مهمد بلاما بركة إسيني بلاما علي زكريا بلاما أبو عبد القادر بلاما إدريس محمد بلاما الحاج ربكر بلاما إيلي عمر الشيخ آدم مرهار بلاما الحاج عثمان مؤمن بلاما نور إبراهيم بلاما عبد الرحمن عمر بلاما أحمد توم أبكر ميقنقا بلاما فكي إما بلاما بشار إليف شيخ مهمة أبا فيل بلاما بركة نوام شيخ مهمة الطاهر بلاما إبراهيم بشير دلقاء لوان حسيني دلقاء صب الله عبد الكريم دلقاء سيد النايم دلقاء محمد إيسا دلقاء بزين حسيني دلقاء دنمي ليمي دلقاء حسين السيار دلقاء محمد إجلا بلاما هارون عطيف وكل أخينا في أفرق آيلة آدم مكيدو خالد تاجالوي آيلة قنبو بشير في دوقيا الحاج موسى عبد العزيز بلاما جدة كولو حسن أخي رمات تصالي الضيف مسعود عبد الله لولو شيخ طاهر حسيني دلقاء عمر الضهية بلاما آدم عبد الله آيلة شواب نصيب آيلة أحمد تادقيق وشيخ بيري هارونا وكل جمايتا اللوان جبرين دونغوس اللوان إدريس إبراهيم اللوان فليجي حسنة اللوان أحمد عبد الهادي دمان اللوان عمر القاضي يتيم اللوان عبد الكريم جرات ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا ولتهم وأخوهم قنبو حامد أبجوغانا مات اليوم السبت وسرغة تبقى مباكر الأهد في بييري اللي تبلام هارون الجد الهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلغات إن النوفة محمد جبرين ساكن محمد شايب جبرين يوسف جبرين هجو جبرين نصر جيمي بني جيمي اللوان إبراهيم جيت مهدي الهاج هارون نكاسة بلام إما نكاس مسود موسى بشي محمد الجويدين توم حسنة محمد يوسف جدة آدم عمر محمد وكيل عبد الرحمن أبيسو محمد عمر تيلا ألقوني جبرين ألقوني موسى عبد الرحمن عجدة كونغو موسى بلاما جدة آدم بلاما بدقري اللوان موسى الحاجة عجدة حامد بلاما محمد تزغلو الشيخ عبد الله قدو تلقي محمد أحمد مكيلة أخي شين ولد الحاج حسنة توم جرم توم أبجدة نكاس أبجد عبد الرحمن آدم موسى أخي رماد ألقوني آدم بكري أبو أمينة حسنة أبكر ربادين الشيخ نجوان أبكر الشيخ جد عبد الله لهم الحزن ببلغوا لبلام عبد الرحمن هارون وكل جمايته في مرده بلام قرص آدم وكل جمايته في رضينا بلام عيسى محمد وكل جمايته في رضينا بلام أبكر حسنة وكل جمايته في الدروت بلام جبرين أبخريس وكل جمايته في دلكينا بلام جد هارون وكل جمايته في الشقيق بلام صنيطي وكل جمايته في خشخشايا بلام هارون موسى وكل جمايته في مشيطيري شيخ عمر أبا شيخ محمد أمبريا بلام قدو وكل جمايته في جليجي بلام قنبو وكل جمايته في تشوفل بلام حامد تجرمة وكل جمايته في أفني بلام أنجبيرونا وكل جمايته في كركم أسلة بلام محمد أخي وكل جمايته بلام دنغوس بلام الشين جبرين بلام دنغوس بلام الشين جبرين بلام محمد مهمد معلم الحاج بلام محمد تقندي بلام أنكلي بلام محمد أحمد بلام جد بشارة وكل جمايته في قوة بلام محمد سيد شيخ إدريس أبكر بلام عمر وكل جمايته في قوة بلام جد عمر بلام هارون آدم بلام أبكر وكل جمايته في الطويل بلام محمد جدة وكل جمايته في المغرب في نصالي جبرين نبيشي وكل جمايته في بربيطي عائلة عبد الكريم الرمات في جمينة عائلة أبا كينيومو سيد أمباري أخي الرماد عائلة معلم مدنة عائلة المصطفى في نور الدين بلام موسى بشي وكل جمايته في أجامة عائلة آمر شينا في القدي عائلة إدريسة ولا أمينة في قرقموتو بلام هارونة وكل جمايته في اللسدة عائلة النصر في الجرماية عائلة محمد الدوغال في الرقيق عائلة مكايلة في ديقليبي عائلة جالوي بلام أطية وكل جمايته بلام سيد وكل جمايته في هميضي بلام بكر أبو أمينة عائلة بكر أبو أمينة بلام محمد وكل جمايته في هميضي عائلة من فركي ديليجي رمات عبد الله ديليجي موسى أشنو عائلة إجيل موسى عائلة حامد قفاز حسب الكتابة عائلة شين خير الله عائلة جبرين جفيري ديليجي محمد إيسا ديليجي جيمي شايب عائلة محمد جبليرو إدريس أم خمسة أبكر حامد في زراف الحاج عجيت جبرين في الخشخشاية آدم محمد في منجلقي عائلة محمد مسار عائلة حسين عمر عائلة بلامة بركة في أمسكيني بلامة درمة وكل خيانة بلامة آدم وكل خيانة في مبلوليات عائلة خاطر عائلة قدو عائلة معلم جبرين عائلة فكي حسنة عائلة هارونة بالقدة قنبو جدة عثمان محمد في ساقور جدة أندرنا في فرشة الطيري ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أخوهم أبوهم جبريل محمد المعروف بأبكسرة مات أميس الجيمي وسرع طبقا باكر الأهل في نجيته اللي تبلامة إما نكاس كانتون كدادة الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات اللجنة المنظمة عن اليوم العالمي عن المعلمين دورة 2026 القسم أنا ولاية جمينة بخبروا كل الكاميرات والكوليك المدرسين والمدرسات والشركاء الفنيين والماليين بكون الجورنية يوم 5 أكتوبر العادة كيف أيدون للمعلمين ده الجورنية ده المناسبة دي أجلوها لنهاية شهر 10 الحالي المناسبة تبقى يوم 5 أجلوها نهاية شهر أكتوبر مضى في البيان رئيس اللجنة المنظمة بريمير رابورتير جيم ماسيم نابايا بيرو المكتب أنا ماترسين أنغارو بخبر السكان بكونهم أن بسووا غنجا أنا مؤيدات دورة تابي للبام والبنيت في نجمينة وده في الكورة الريزيدانس أنا البنيت المقاعد بعيد من أوتيل لتشاديين الريزيدانس أنا السفارة السودان في تشاد في شارع شرف الدين أحمد الدرب البمشي فرشة والبورت كمان نمرت 198 مقابل إنسيت وده ببقى بساعة تيزة أنا فجر هذه الساعة 3 قبل الأصر المشاركة في الجونجا لازم تكفي كوسيو أنا وايد مليون أنا فرانكا سيفا روتير برادو كمان تكفي 100,000 سيفا قروشك دي كان بعدين ما فوز كمان بقبلوه لك الزيارة دي تبدأ من يوم الاثنين يوم 5 أكتوبر لحد يوم السبت 10 أكتوبر من الساعة 9 إلى الساعة 33 دقيقة في مكان الريزنانس البنيت في نجمينا. الفكين المضاب افتوى يوم 12 أكتوبر في نجمينا في السياشة حقهم البنيت. لسه أنا الناس الفازوا كمان بقول لهم في كومنيكي يوم 13 أكتوبر 2026 ونادم الفاس كمان مقدر بكفي مونتانا 12%. وكان تدوروا معلومات بالزيادة تفاهم منهم تفسير تنادون في نمروان التليفون 66 29 71 75 66 20 69 75 تيغو 99 91 16 21 تزين وتزا تزين واحد 10 و6 20 و1 الساعة 7 ودقيقتين نمشي لمكنة الفن.

0: tiens, les tiens sont là. Tu es l'ombre d'amour, de paix, d'unité pour tous les Africains. Les Africains sont là ce soir. Tu es l'ombre d'amour, de paix, d'unité pour le monde entier.
1: أعزائي المستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية، طبعا نحن في النقل المباشر لليلة التميز للتميز الوطني للشباب التشادي. أعزائي المستمعين، هذه هي المبادرة الثانية أو النسخة الثانية. في النسخة الأولى العام الماضي تم تكريم ومجموعة من الشباب في جميع النشاطات أو في جميع المختلف الأنشطة التي يقومون بها. تم تقديم ما لا يقل عن 200 ملف، وتم اعتماد قرابة 40 ملفا، وتم تكريم 6 منهم. أعتقد بأن هذا العام أيضا سيحظى أو ستحظى مجموعة من الشباب بمثل هذه الأشياء الجميلة أو هذا التكريم الذي قد يدخل بالتأكيد الفرحة في قلوب الشباب ويشجعهم على الابتكار والمنافسة. هذا ما نحن ما نريد في تشادة. فهذه النسخة الثانية أعتقد أنها أيضا ستكون جميلة وأجمل، ستكون وأفضل إن شاء الله. مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الموسيقية الآن هي بداية انطلاقة لهذا النشاط، وبالتأكيد ستكون هناك كلمات، منها كلمة رئيس الوزراء الذي جاء ليمثل رئيس الجمهورية في هذه المناسبة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والكثير من المدعوين من السفراء وغيرهم ومن الشباب وآخرين. فنترككم إن شاء الله لمتابعة هذه الفقرة والإفصاح عن ما هي الوجوه أو الأسماء الجديدة التي يمكن قد ستكون هذه ليلتها بالتأكيد، وتستفيد من هذا المبلغ الذي قد يساعدهم في تمكينهم ويساعدهم في يعني في نجاح حياتهم خاصة الاقتصادية والاستقلالية الذاتية.
2: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, avant le début de la cérémonie officielle, nous avons une séquence artistique présentement qui se passe, mais il faut rappeler d'abord l'importance de cet événement qui se déroule actuellement au ministère des Affaires étrangères. Il convient de situer tout d'abord le contexte de cet événement. L'organisation du prix d'excellence nationale de la jeunesse est importante car elle transforme la reconnaissance des jeunes talents en un véritable instrument de développement national. Et actuellement, le Premier ministre très ravi de la prestation de la jeune artiste applaudie ainsi que les officiels.
3: Président du Haut Comité du pilotage du prix d'excellence nationale de la jeunesse, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir prendre la parole.

0: مسلم سمعت رجعت في كل مكان ذا الوقت أتلقوا فوق النشرة الدارجية من غاديو تشات النشرة المسائية هنا اليوم يوم السبت بقدم لنا زميل جمال عبد الناصر شعيب بكي مساء الخير
1: مساء النور تجاري سين رمات بسم الله الرحمن الرحيم السمين والسمين رجل جدين وكنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم نشرة الأخبار ونبدأ التوالي بالتفاصيل الوزير البنية التحتية وفكين الأزرق أمير إدريس كردة كان ختم جولة الميدالية اللي كان جنبها عشان يشيف المشاريع اللي قاعد تشرف لها الوزارة في البلاد ومشى في الدرب اللي قاعد بربو دنجمينة بلالة ومع أتيا وشاف الخدمة كيف يا مشى وقت ما كمل الزيارة كمان كلم للصحافة خلينا نسمعه
2: شركة بدأ تعني كإن شاء الله ما يقف والصعوبات الأول عدلنا ده كان فنية كان صعوباتنا جروز كان صعوباتنا أنا كونترا كله كي تقريبا شغل القاعدين كله عدلنا ومشكلة أنا جروز كلها سماينه إلا فضل بسيط بس ما كتير وبسيط ده ما يعني يوقف عليه مشروع بروجي ده مشروع أنا رئيس الجمهورية يربط إقليم هنا باتا في أسما جمينا ويربط في أبيش هلا القايبة سبا كبير وعندك كوريدور يربط حدود أنا السودان ده معناتها إقليم استراتيجي
1: الوزير البنية التحتية وفكين العزلة أمير إدريس كورتا سميتو في ميكروفون الراديو جدل كان مدير الزميل محمود مسهل فيلا في واحد بيان مراجعة الوزارة هند الصحة العامة والوقاية تخبر المواطنين بتسجيلها حالات هند المرض بنادو الوردة هند الدنك كان إنشاف في ثلاثة أقاليم في وداي في وادي فيرا وفي سلة وفي مدينة تنجمينة حجة وحبيب عمر تقرأ لنا البيان
3: وزارة هند الصحة العامة والوقاية بتخبر بتقول لكل السكان بكونوا في حالة هند المرض البنادو بالدنك كشفوا وقاعد في بعض من الأقاليم هنا بلدنا تشاد لجيو في وداي وسيلة وبلتين وأنجمينا وبتذكر بكونه مرضاي هند الدنك هي فيروس بالنقل من البعوضة الاندا فيروس هن الدنك وبصهر من السخانة هند الجلد بقى هامي شديد وبتسبب وجع هن راس ووجع هن الجلد في المفاصل وكمان بتصهر بوجع هن عين وقضيف وورم في الأضان والرقبة ووجع شديد في الأضام في بعض الأحيان والمريض الكان كربتا المرضاي هند الدنك ده تلقاه بتقافى في مدة هنا أسبوع أو أسبوعين عشان ده وزارة الصحة العامة والوقاية بتنصح أي زول بعاني من الأعراض دي خليه يمشي في أي لبتان قريب ليا ليسي الكشف ويتعالج أجلة وما ده بس كمان لنودروا المرضاي دي لازم نتابعوا الإجراءات هند الصحة المرقطة الوزارة خلينا دخلوا في السنجاي بدري ونرش البيوت بالسلتسكي والبيا بيا ونلبس لباس طويل وكبير ليحمينا من البعوضة ونقش الوساخة وما ندفقوا الألمي أم تبلبول في البيوت ونسد الخزان حن الألمي والأكل كمان يبقى مسدود وزارة هند الصحة العامة والوقاية بتقول لأي مواطن خليه يلتزم بالتدابير المرقطة لحماية حن السكان والوقاية أخير من العلاج
1: جهوة حبيب عمر في إطار نشاطاتنا أكتوبر روز نظمت جمعية إنت التنمية والابتكار وإلى من المرأة من أجل المكنان يومنا التوية للأوين الهدف كمان يقو الوعي للأوين بأهمية إنت الكشف عشان يسووا كشف بدري للسرطان الديت قبل ما يتأخر وده بحضور هنا كتير من الناس اللي يدهم الحم بصحة هنا الأوين بقت اتفاقية هنا شراكة بين الوكالة الوطنية لمساعدة انت التنمية الريفية والمعهد الجالي انت البحوث الزراعة من أجل التنمية وده عشان يأزدوا ويقووا المنافسة في القطاعين هنا الزراعة والاقتصاد هنا الريف حجة وحبيب عمر والتفاصيل
3: بالقيمة المالية بتتقدر بمليارين فرنكا في دا بقت مناسبة هنما ضيانا الاتفاقية البقت أم بين الوكالة الوطنية البتت أم التنمية هنت الريف والمعهد التشادي للبحوث هنت الزراعة من أجل التنمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. دي خطوة مهمة بتقوي القدرة هنت الزراعة والاقتصاد الريفي. دا الأمر الكان أكدا منسق هنما مشروع التنمية الزراعية والإقليمية هن القطن في تشاد حسن جنيه، ومن جانب المكلف بالمهمة هنت الزراعة والتنمية والجو القاعد في الوكالة الفرنسية هنت التنمية آدم ويا شدد في أهمية هنت الأمل في ضمان هن النتائج الأديلة الفكة زيادة في الجانب هن الزراعة. وقال مؤسسته بلا شك بتدعم الحكومة التشادية في جانب هن قوين الموارد البتساعد في الرد الأجلة لإحتياجات هن المواطنين. نذكركم بكونه في كمال هن المناسبة هنت المضيان كلم الأمين العام هن وزارة الإنتاج والصناعة هنت الزراعة أبكر مبارك. قال وزارته بتخدم وبتطبق المتطلبات هنت المزارعين، ودال عشان ينفذوا الاتفاقية الكام مضو فكة أم بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالإنتاج الزراعي.
1: أخبرنا أنت الجواجر برا في خطوة نحو التحول الرقمي بيفوتوها نواحي مركز التكنولوجيا الجديدة للوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا أنت المعلومات والاتصالات في مدينة موندو واسما إقليما لوكون أوكسيدنتال. رأس المناسبة الأمين العام للوزارة أنت الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقما أنت الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم في جنب المنظومة العامة الحكومة في جميع إقليما لوكون أوكسيدنتال دقو يعقوبة وكثير من المسائل الإداريين والسكرين غالية حسن موسى هي كان جاب لنا الخبر من مدينة موندو. في صالة انت الملماتنا المندوبية العامة انت الحكومة في اقليمنا ان دي الصباب قد مناسبة هنا كمالي هنا البس ونقلين المباشرة لبرنامج انا ماتينال كان بيسوي بواسطة انا اذا انا امجرس وده في خلال اسبوع كامل. رأس المناسبة الامين العامة اقليمنا ان دي الصباب محمد صالح ادم خلينا اسمه للمدير هنا الوقالة هنا الانماء الاقليم هنا مدينة مجرس أدم نصر وجي.
4: نازل جو 2025 سوينا نجا. قلنا ما على 2026 ما نسوي ديزي ميديشن سوينا نجا. سوينا ريترانسميشن ان ديركت من مجرس لجمعنا يعني. وقت أنا أرى أنا إميشن قاردة لكوت ما هنا ماتينال دا. شات كل يقدر يسمع راديو شات من أمجرس. شبنا شو والله عديل ومسلمين هنا المحلين كله بيدورو. نشكر البارتنر هنا كله ونشكر خاص ديركشن جنرال هنا الأنماء والوزارة الإعلام اللي هم وزارة الصحر لنا.
1: المدير الإقليمي على الأنماء أمجرس آدم نصر ويكيت سميتو في ميكروفون أنا راديو تشاد كان مدلي عباس بكر مصطفى. الرئيس الكونفدرالية التشادية هنا ليبل بار البرجلين تاهر أولياسن كان سواحد مؤتمر صافي في صالة انت الأنماء الحمراهيني في العاصمة جميلة وكلم كمان في مديان انت الشراكة الاستراتيجية كان مضاها مع الدوري الإسباني لليغا وهذا شان يبادل الخبرات في مجال هنا ليبل بار مع الدور الإسباني لليغا و هي شراكة كمان تفتح باب جديد في تاريخ الرياضة هنت البال في تشاد وهذا في ثلاثة محاور التكوين الاعتراف وكذلك يكشف المواهب هنت الشباب. جابريل تشوبياس سبقى وتقريبا 33 دقيقة داخل السيارة نفس الساعة في كل الأقاليم في مدينة أبيشي بلتين غوزبيدا وفي نجمينا دي نشر الأخبار. شكرا لكم تلقين تابونا من كل المدن دي نشر الكنجة حدوث التحرية تفرج عن جواب الأمر وقدمت لكم أنا جمال أبو الناس في شباب أوكي أرقدوا أو قيدوا بعافية ونخليكم في متابعة مع باقي برامجنا راديو تشات.
5: Applaudissons une fois pour lui, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, la jeunesse occupe une place La jeunesse occupe une place essentielle dans la construction et le développement de notre nation. Nous allons maintenant écouter le mot de circonstance du président du Conseil national de la jeunesse du Tchad. Monsieur le Président.

0: المستمعين الكرام مستمعي راديو تشاد أينما كنتم نعيش هذه اللحظات، لحظات الشغف ولحظات التفاؤل، لحظات كلنا نعيشها مع بعض من داخل قاعة وزارة الخارجية. مصطفى المصري الوزير ورئيس اللجنة التنظيمية تحدث في بداية هذه المناسبة عن أهمية هذا اليوم واهتمام الحكومة التشادية على رأسها فخامة المشير محمد إدريس ديبيت نو على أن الشباب يجد إمكانية ويجد يعني قبول، وأيضا يجب أن يشجع من أجل أن يقوم بواجبه وأن يساعد أفراد المجتمع والأسر المختلفة طبعا في المجالات المختلفة. 10 ملايين من الترنكة سيفا طبعا سيستفيد بها كل فائز وهم عددهم 10 كما أعلن عنهم المصري ورئيس الوزراء المهلنا في أن هذه المناسبة سيحظى عدد من الشباب بهذه الفرص وهم عددهم 10 بدلا من 6 كما في العام الماضي. هذا الشغف وهذه اللحظات الجميلة الآن نحن نتابع سويا النسخة الماضية من ضمن المكرمين محمد البكر السنة الفاتت أو استفاد من هذه الجائزة في مجال الابتكار وغيره الآخرين. فالآن نعيش هذه اللحظات الجميلة التي كانت في العام الماضي والآن في انتظار بفارغ الصبر اللحظات القادمة، من هم الفائزون 10 وفي أي مجالات. فالدولة طبعا تعمل على تشجيع الشباب وتشجيع أيضا الابتكار وتشجيع المواهب.
1: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, vous suivez la radiodiffusion nationale tchadienne depuis la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Il faut relever, avant de continuer avec la cérémonie, que le président du comité d'organisation, Mahamat Masri, avait dit dans son allocution que cette cérémonie valorise le mérite, l'innovation et l'engagement citoyen tout en donnant à la jeunesse tchadienne une place visible dans la construction du pays. Pour lui, c'est la vision du chef de l'État qui place la jeunesse au cœur de ses préoccupations. Il faut dire que pour cette édition de 2026, le prix s'élève à 10 millions de francs CFA, un trophée d'une valeur de 5 millions et un accompagnement des lauréats. Il faut relever également que ce sont au total 10 lauréats qui seront honorés pour cette édition 2026. Et contrairement à l'année dernière, il y avait seulement que 6 lauréats. Il faut rappeler également que pour l'édition précédente, les catégories primées du prix d'excellence nationale de la jeunesse couvrent notamment excellence académique et scientifique, innovation et numérique, entrepreneuriat et agro-business, citoyenneté, engagement communautaire, culture et art, le sport, environnement et développement durable, promotion des personnes vivant avec un handicap. Ainsi, la première édition a distingué, comme je l'avais dit, 6 lauréats dans plusieurs domaines afin de valoriser non seulement les performances scolaires, mais aussi les initiatives économiques, sociales, culturelles et citoyennes des jeunes.
0: بالتأكيد بصيري المجالات التي يتم تكريم المشاركين فيها في الثقافة وفي الرياضة وأيضا في مجال البحث والابتكار. بالتأكيد أن هذه النسخة كما ذكر رئيس مجلس الشباب بأنه هناك يعني اهتمام ونظرة خاصة لهذه الجهة. كازيمير بيتيل أيضا نذكر بأنه كان من الفائزين في العام الماضي، وهو طبعا معروف في مجال الرياضة وفاز بميداليات كبيرة ورفع علم تشاد وعاليا خفاقا في جميع المحافل الرياضية. هو أيضا من الشخصيات التي استفادت من هذا الدعم العام الماضي، وهم طبعا ستة كما ذكرنا، وهذا العام سيستفيد عشرة. أعتقد مثل هذه المبادرات تشجع الشباب على المزيد من العطاء، المزيد من الاهتمام بحب الوطن، بتقديم كل ما هو جميل للبلاد. أعتقد بأن المناسبة إن شاء الله ستتواصل بعد قليل، سنتابع سويا بعض المقتطفات وأيضا يعني بعض الفقرات. يعني هناك رئيس الوزراء سوف يتحدث، وأعتقد هناك أيضا سنشاهد فقرات ترفيهية وغيرها. وأريد أن أذكر بأن هناك المعاقين أيضا لهم مكانة في هذه المناسبة.
1: Dit que la précédente édition avait primé six lauréats. Il faut dire que ce prix crée une émulation positive entre les jeunes en distinguant les meilleurs résultats scolaires, les recherches à impact social, les initiatives culturelles, sportives et numériques. Il montre que le travail, la créativité et la persévérance peuvent être reconnus au niveau national. La première édition a enregistré, s'il faut le rappeler, plus de 200 candidatures avec 43 finalistes et 6 lauréats dans plusieurs domaines ont reçu le prix.
2: Humoriste et comédienne, et elle sera accompagnée de son caddie. Applaudissements pour recevoir la comédienne, l'humoriste qu'on appelle Adama Tiansi, s'il vous plaît.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة 3 أكتوبر 2026، ونستهلها بالعناوين. وزير البنية التحتية ينهي جولاته الميدانية بوسط البلاد ويقف على مشروع رصف تاريخ أنجمينا بلالة وآتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. وزارة الصحة العامة تصدر بيانا تخطر فيه الرأي الوطني عن ظهور حالات إصابة بحمى الضنك في عدة من ولايات البلاد، وتدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور الأعراض. ورئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم يعلن عبر مؤتمر صحفي عن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدور الإسباني. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. اختتم وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير عامر إدريس كوردا جولاته الميدانية التي تفقد خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في وسط البلاد، حيث وقف على مشروع رصف تاريخ أنجمينا بلالة وآتية الذي استؤنف العمل فيه بعد عن توقف لأسباب فنية. تفاصيل مع موفد الإذاعة والتلفزيون محمود مسلفيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا.
2: تشاد اندبندانس من لغادا من سانسوزان دا عنينا مغسرين من الفيل آخرين وإن شيء كثير في بلالنا هي مشكلة دا كله حكومة أنا تشاد ما قصر لجوز كثير سواء بيدا.
1: نعود، هذه أخطاء فنية، نعود إلى الخبر، حيث اختتم وزير البنية التحتية وفك العزلة عامر إدريس كوردا جولته الميدانية التي تفقد خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في وسط البلاد، حيث وقف على مشروع رصف طريق أنجمينا بلالة وآتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. تفاصيل مع موفد الإذاعة والتلفزيون محمود موسى الفيل من هناك، يوافينا بالرسالة الصوتية التالية.
3: في مشروع رصف طريق أنجمينا بلالة آتية الممتد إلى 115 كيلومترا والذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية، أنهى وفد وزارة البنية التحتية وفك العزلة الذي يقوده الوزير عامر إدريس كوردا بعثته الميدانية التي تفقد من خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة. وفي موقع المشروع الذي تنفذه شركة سيجوكوك الصينية اكتملت الترتيبات الفنية واللوجستية لبدء رصف الجزء المتبقي بالغ 45 كيلومترا للوصول إلى مدينة آتية حضرة ولاية البطحاء، وذلك وفقا للشروحات المقدمة من مكتب المراقبة والفنيين الميدانيين، وبعد اطلاعه على إمكانيات الشركة ومدى جاهزيتها لمواصلة التنفيذ، دعا الوزير القائمين على المشروع إلى الالتزام بالجدية والصرامة واحترام البنود والمدة الزمنية المتفق عليها في العقد، مؤكدا التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية المتبقية لإنجاز الطريق قبل نهاية 2027.
4: شركة بدأ تعني كإن شاء الله ما يقف، والصعوبات الأول عدلنا ده كان فنية، كان صعوباتنا جروز، كان صعوباتنا أنا كونترا كله كيه تقريبا شغل القاعدين كله عدلنا، ومشكلة أنا جروز كلها ما إنه إلا فضل بسيط بس ما كتير، وبسيط ده ما يعني يوقف على مشروع بروجي ده. مشروع أنا رئيس الجمهورية يربط إقليم هنا باتا في أسماء جمينا ويربط في أبيش هلال القايبة السبا كبير، وعندك كوريدور يربط حدود أنا السودان ده منطقة إقليم استراتيجي.
3: يذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق أنجمينا بلالة آتية بلغت حتى الآن 60% بتمويل كامل من حكومة البلاد.
1: نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، وفي بيان أصدرته وزارة الصحة العامة والوقاية تخطر فيه الرأي الوطني عن تسجيل حالات إصابة بحمى الضنك في ولاية والداي ووادي فيرة وسيلة، بالإضافة إلى العاصمة أنجمينا. نتابع قراءة البيان مع عثمان أدم الدود.
5: تخبر وزارة الصحة العامة والوقاية الجمهور عن تسجيل حالات مصابة بحمى الضنك في بعض من الولايات وادي فيرة سيلة أنجمينا، وتذكر بأن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض المصابة بفيروس الضنك. تظهر أعراضه فيما يلي: ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، ألم في العضلات والمفاصل، خيسان وقي، تورم في القدد، وطفح جلدي في بعض الأحيان. يتعافى المريض عادة خلال أسبوع أو أسبوعين، لذا ينصح أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز صحي للتشخيص والعلاج. علاوة على ذلك، وللحد من انتشار هذا المرض، يوصي باتباع الإجراءات الصحية العامة التالية: النوم داخل الناموسيات، رش الحشرات بالمبيدات، ارتداء ملابس ذات كمامات طويلة، التخلص من القمامة وتجفيف البرك المائية حول المنازل، تغطية خزانات المياه وغيرها من الحاويات. وتعتمد وزارة الصحة العامة والوقاية على الروح المدنية للسكان لتنفيذ هذه التدابير.
1: وإلى أنشطة الأكتوبر الوردي، فقد نظمت جمعية التنمية الابتكار وإعلام المرأة من أجل التمكين، نظمت يوما توعويا للنساء بهدف تعزيز الوردي.

0: وتحسيس النساء بأهمية الكشف المبكر للوقاية من المرض، فضلا أن حث النساء على اهتمام بصحتهن. وخلال عرضها شددت الأستاذة دياتو فيفيان على ضرورة ضمان رعاية صحية جيدة للجميع، مؤكدة أن الحصول على الصحة هو حق أساسي نصت عليه المادة 16 من ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ومن جانبها رئيسة الجمعية السيدة كيم نيلوم إنسيد أوضحت بأن تمكين المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا بصحتها، وأضافت أن الجمعية من خلال تشجيع الكشف المبكر تسعى إلى تمكين النساء من الوقاية بدل انتظار العلاج. وتندرج هذه الحملة التوعوية ضمن نهج الجمعية القائمة على الوقاية وتعزيز التشخيص المبكر.
1: في خطوة نحو التحول الرقمي، حيث تم افتتاح مركز التكنولوجيا الجديد للوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة موندو، ترأس المناسبة الأمين العام لوزارة الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم، إلى جانب المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدوغو يعقوبة وعدد من الإداريين والعسكريين. تفاصيل مع مراسلتنا غالية حسن موسى.
2: في ظل مداخلات عصر التكنولوجيا والابتكار التقني حول استراتيجية تعكس التزام الدولة بتسريع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قوي، هذا الافتتاح للمركز يجسد الرؤية الوطنية نحو عصرنة الإدارة وتقريب الخدمات التكنولوجية لجميع المواطنين. في كلمته أكد رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الوكالة تولي اهتماما لتكوين الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية. من جانبه الأمين العام لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم قال أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لتحديث الدولة ودعم مسار التنمية. خلال افتتاحه للمناسبة، المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب ثمن جهود السلطات العليا بالبلاد على هذا الإنجاز في جعل رقمنا رفعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة. وعقب ذلك قام ممثل وزير الاتصالات برفقة المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب والمسؤولين بقص شريط الافتتاح الرسمي للمركز والاطلاع على كل المرافق. ويضم المركز قاعة متطورة للتدريب مجهزة بأحدث الأجهزة وقاعة اجتماعات ومكاتب. من منذ غالية حسن موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: غالية من منذ، نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، حيث تمت أمس اتفاقيتي شراكة بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية بالقطاعين الزراعي والاقتصاد الريفي. المناسبة كانت بحضور ممثلين عن الجانبين. محمد موسى أحمد طاهر فيه المزيد من التفاصيل.
3: بقيمة مالية تقدر بملياري فرانك سيفا، تجيء مناسبة توقيع اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية بالقطاع الزراعي والاقتصاد الريفي. الأمر الذي أكده منسق مشروع التنمية الزراعية والإقليمية لحوض القطن في تشاد حسن جيني، من جانبه المكلف بمهمة الزراعة والتنمية والتنوع البيولوجي بالوكالة الفرنسية للتنمية آدم ويا، شدد على أهمية العمل لضمان استدامة النتائج التي تعود بالنفع على الجانب الزراعي، مؤكدا بأن مؤسسته تتعهد بدعم الحكومة التشادية فيما يتعلق بتعزيز الموارد بغية الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي نهاية المناسبة أشار الأمين العام لوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي أبكر مبارك بأن وزارته ستسهر على تطبيق المتطلبات من أجل التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالإنتاج الزراعي.
1: رياضيا الخبر الأخير، عقد رئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم طاهر أولي حسن عقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بالقاعة الحمراء للأونما. المؤتمر خصص للإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني. نتابع التفاصيل في التقرير الذي عده محمد عمر إدريس.
4: خلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس الكونفدرالية

0: الفدرالية التشادية لكرة القدم طاهر أولي حسن أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقريب كرة القدم التشادية من خبرة ومعرفة الدور الإسباني الذي يعتبر واحدا من أكثر الأنظمة الكروية تطورا في العالم، وقال إنها شراكة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم التشادية. وأوضح أولي حسن للصحفيين أن هذه الشراكة لا يجب أن ينظر إليها كمجرد توقيع مؤسسي فحسب، بل تعد آلية لتمكين كرة القدم التشادية من التقدم في عدة مجالات، حيث تتمحور الشراكة حول 3 محاور كبرى وهما التكوين والهيكلة والاحتراف والمواهب الشابة. وبهذه الخطوة تؤكد الكونفدرالية عزمها على تسريع تحديث وتطوير كرة القدم الوطنية في انتظار تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع لفائدة الأندية والشباب والمنتخبات.
1: الدقيقة 6:46 داخل استديوهات الأخبار بهذا الخبر الرياضي مستمعينا، نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن لم يحظى بسماعها فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير البنية التحتية ينهي جولاته الميدانية بوسط البلاد ويقف على مشروع رصف طريق أنجم بن بلالة وآتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. وزارة الصحة العامة تصدر بيانا تخطر فيه الرأي الوطني عن ظهور حالات إصابة بحمى الضنك في عدة ولايات البلاد، وتدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور الأعراض. ورئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم يعلن عبر مؤتمر صحفي أن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت شوقي جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.